0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، آخر يوم بالشهر وصفحة أخيرة قبل ما تبدي صفحة جديدة. صباحكم نور وسرور، صباحكم بنجور.

صباحكم 30 عافية أحبابي، 30 حزيران إن شاء الله يكون نهاية لي بداية حلوة تبشر بخير. أوكي، صباح الأمل مهما صار. خلوني يعني أقول الحمد لله على السلامة لكل أهلنا في منطقة النهضة بسبب وجود حريق اليوم صباحاً. الحقيقة ما أعرف حيثياته الكاملة، بس كان أكو غلق للطريق من قبل الدفاع المدني والمرور وتغيير مسار السيارات إلى يعني مسارات أخرى. الأهم من كل هذا إن شاء الله ما تكون أكو خسائر أرواح، وإن شاء الله خسائر بلا خسائر حتى مادية، وحمد الله ألف الحمد لله على السلامة لكل أخواننا أو أخواتنا والعوائل وأصحاب الأرزاق وغيرها وغيرها من الموجودين في تلك المنطقة. شمس 30 طلعت اليوم حتى تقول مو كل نهاية خسارة مثل ما اتفقنا. مرات النهاية درس انذار، مرات فرصة حتى نعيد ترتيب أولوياتنا. باكر إن شاء الله يكتب لنا ويكتب لكم بداية حلوة، ونستفيد بإذن الله مما صار في هذا الشهر، ونستبشر الخير على أن يكون أفضل في الشهر القادم بإذنه تعالى. يلا للساعة 10 حكون معاكم في الميكروفون في بانجور بان الموسوي، وحزروا اليوم من وياي هو البرنس أحمد مثنى.

صباح الخير، صباح الحكي الحلو، الكلمات الحلوة، الطاقة الحلوة، الناس الحلوين، الشيء اللي يدفعك إلى أنه تشعر بالراحة، ما عدا الناس اللي دراما وشكوى ويولولون على حظهم 24 ساعة. أوكي، يعني خطية لهم، مبرراتهم، ما حد خالي، أوكي، وما حد ما عنده يعني مشاكل، التزامات، أثقال نفسية وغيرها وغيرها، بس على أن ما نصدرها للآخرين قدر الإمكان، لأنه الآخر شي يريد يسوي لك على الهاي. إيه لو أحيانا نتسابق وياك تقول له راسي يوجعني، يقول لك العداني بتعرف وقعدت بلوكة على راسي راسي تقول له راسي وظهري يوجعني، يقول لك رجلي وإيدي، فما له داعي اللي تولول والدراما، خلي نبطلها يا أحباب. طبعا تحية لمتابعينا على البث المباشر في تيك توك في صفحة إذاعة الرشيد. يلا نبدي ونعرف الدراما والشكوى المتكررة لأشخاص هم يسرقون هدوءك النفسي دون أن تشعر زين. كيف نعرفهم؟ أهلا بكم في 360 درجة. أشخاص ينهكونك بصمت، فكيف تعرف من يستنزف طاقتك الإيجابية في حياتك اليومية؟ بعض اللقاءات مع الأصدقاء أو المقربين قد لا تمنحك الراحة، بل تتركك مرهقا، مثقلا بالهموم، وكأن طاقتك قد استنزفت بالكامل. علم النفس يسمي هذا بالإرهاق العاطفي بعد التواصل الاجتماعي، ويشير إلى الأشخاص الذين يطلق عليهم شائعا مصاصو الطاقة. طيب كيف نكتشفهم؟ الشكوى المستمرة والدراما المتكررة، كل لقاء مليء بالمشاكل والتذمر، حتى وإن حدث لهم شيء جميل سيبررون أن ما لديهم من أحزان هي أكبر من ذلك. النقد المبطن، المقارنات السلبية، تعليقات تقلل من إنجازاتك أو شعورك بالكفاية، والتمركز حول الذات، يعني تحاول هذه الشخصيات التحدث عن نفسها لكن الحوار يتحول إلى الطرف الآخر. الفرق بين التعب الطبيعي والاستنزاف النفسي هو أن التعب الطبيعي تشعر بالإرهاق لكن مع الوقت يزول، أما الاستنزاف النفسي تشعر بالضغط والتوتر أثناء اللقاء وتحتاج لفترة طويلة لاستعادة نفسك بعده. طيب كيف تحمي طاقتك النفسية؟ كيف تحمي طاقتك النفسية؟ ضع حدودا واضحة للوقت والطاقة، يعني خلي وقت لا تكون متوفر إلى هؤلاء الناس أو يشوفوك جالس أنه أنت عندك وقت تسمع اللي تولول وتسمع البتشي، وممكن أنه يحكوا لك بعض

بعد عن مصائب أهاليهم أيضاً. أوكي؟ فخلي حدود واضحة للوقت والطاقة، لا تحمل مشاكل الآخرين وكأنه مسؤوليتك. قلل اللقاءات المستنزفة أو المستنزفة تدريجياً بدلاً من الانقطاع المفاجئ. وأيضاً اختر العلاقات التي تمنحك توازناً نفسياً لا ضغطاً إضافياً. الخلاصة، العلاقات الصحية هي التي تشعرك بالراحة وليست التي تستنزف طاقتك بصمت. فلذلك اطرد السلبيين وأحط نفسك بمن يضيف لحياتك لا بمن يستهلكها.

بونجور، صباح النور والسعادة. يقول لك اكتشاف جديد، اكتشف إنه الأطفال اللي يضحكون أكثر يتمتعون بقدرات عقلية أفضل. الأبحاث أكدت أن ضحك الأطفال ليس مجرد ترفيه، بل عامل أساسي لنمو الدماغ والمهارات المعرفية والاجتماعية كذلك. طيب، كيف يفيد الضحك الطفل؟ تنشيط مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة واتخاذ القرار، أيضاً تقوية الروابط العصبية لسرعة الاستيعاب وحل المشاكل، وأيضاً تعزيز المرونة النفسية والتكيف مع المواقف المختلفة. كذلك يساعد على تقليل التوتر وزيادة الشعور بالأمان النفسي. طيب، غياب أجواء اللعب والمرح قد يحد من تطور المهارات الاجتماعية. يعني كثير من العوائل يقولوا له اقعد لا تلعب، تلعبون يقملاً إذا كانت بهم طاقة، وهذا شيء غلط. بينما يمنح الضحك المنتظم الطفل مع اللعب قدرة أكبر على التكيف والنمو النفسي السليم. لذلك اجعل الضحك جزءا من روتين طفلك اليومي، فهو ضروري بنفس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل خلال واتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: رشيد وياكم
1: من صباح الخير.
2: اليوم شف بانجور سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور يومية على الهواء آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، تحية لكل متابعينا على بثنا المباشر على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على التيك توك. ماكو فيسبوك، أوكي؟ ماكو، أنا قلت اسم عادي، أوكي؟ فماكو هذا الثاني، وجه الكتاب. أهلا بأحبابي على الواتساب على 077-0-14-5، ويلا نقرأ مسجاتكم. والبداية من أبو دلة يقول: اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك بعظمتك وقدرتك أن تقول لكل ما تمنينا أن يكون، وأن تريح قلوبنا وعقولنا من كل ما كتمنا عن العالمين، ونسألك الخير في أقدارنا والرضا ثم الرضا بكل شيء. اللهم آمين. صبحكم الله بالخير، وتحية أحمد أبو دلة. هدية اليوم لأختي العزيزة ستبان المحترمة، أغنية لأمير الحب هيثم يوسف، أتمنى أن تنال إعجابك. يعني ذوقك لا يعلى عليه أبو دلة، بس شنو الأغنية؟ لا احنا موجودين وما تنسي انت، على العين وعلى الراس وحاضر في الضمير دائما يا ابو دلة المحترم. صباحك فل وهنا، وان شاء الله قهوتك طيبة اليوم. سليم الجعفري يقولون ان الدهر يصلح فاسدا، فما حيلة الانسان ان فسد الدهر؟ لنا قدم في الحكم تعوية في يعود الجهر. معروف الرصافي. ألف تحية وعش ذوقك. الله صباحكم بكل خير، وست الكل بان الماجد وكل مستمعكم سليم الجعفري. يا هلا وتحياتنا إلى وسامنا اليوم الغالي أيضا أحمد مثنى، مصطفى الجبوري. أشرق الله صباحكم بالذكر، ورطب ألسنتكم بالشكر، ورزقكم سعادة في العمر، آمين يا رب العالمين. عباس الحمداني، اللهم في يوم الجمعة. عباس اليوم شنو؟ اليوم ثلاثاء. عباس شكو انت؟ اي والله عباس اريد اعيش مودة، كاني محتاجة هسه الايام شوية تمشي، وهي صح من عمرنا بس مودك يدرس. الافتحية لك. داز لي يوم الجمعة شنو؟ بالجمعة شدز لي العاد. تحياتي يا غالي، صباحك عافية إن شاء الله، والله يبارك بكل أيامك. الأستاذ أركان أبو حمزة، صباحكم خير لكم جميعا، صباح جميل ودعوة للتفاؤل. تحية مني ودعواتنا لطلبة السادس الإعدادي، بالتوفيق أركان أبو حمزة. صباح الخير والبركة عليك أستاذ أركان، وصباح الخير على طلاب السادس أيضا. إن شاء الله يا ربي يبشرونا بالخير بنتائجهم. وتحية يعني الحقيقة، هذه الحكومة الجديدة أحلى شيء بيها على قولة أحمد، ما يقطعون النت، هم يقطعون

0: معلومة خاصة على الإنترنت للمراكز الامتحانية وينتهي كأس العالم، ها؟ بدون ما أقطع وأقطع وما أعرف شنو، زين من يصير شيء قبل منطقة يسدون شارع بالصبات والناس تجي هيك. لا، أكو بدائل، أكو تطور أحبابي. فتحية إلك يا أركان. دموع الورد صباح الماس بان الموسوي أجمل مستمعين من دموع الورد. حبيبة قلبي صباح الفل والعافية عليك، وإن شاء الله الورد يضحك بس. علي القيسي صباح الخير أبو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على هاي الزحامات الموتة. علي من أون ستبان أون على محمد القاسم، سوى بي اليوم محمد القاسم من الدورة الملعب الشعب ساعة وربع، الله شاهد عليه والنت وين بس الله اللي يدري بي. طبعا مباراة متعة، مباراة المغرب هولندا، فازت المغرب. يعني أنا لحقت على الشوط اللي حقت عليه، بس الشوط الضافية طلعت للشغل بعد. فألف مبروك المنتخب المغربي وعلى هذا الحارس المتألق بونو، هذا الحراس عمي خام، معنا 3 لعبات 12 هدف جايبين علينا. تحياتي لكم عاشق رشيد عن القيسي.
0: أبو حسوني لأشقائنا المغاربة، ويعني حلو واحد أفضل أنه يعني تحس نفس عربي موجود بالسالفة، مو بس الجماعة المغرب، موريتانيا. تي إليك. أما حام على سريع محمد ناس فون وهسه دا يسمعون اللي طريقهم على محمد. أنا مو تفاجأت والله، أنا يعني شفت عنت الصبح بس قلت ها خلي أشوف، فرحت ويعني صار اللي صار، أخرني عليكم شوية. أكو حريق، نتمنى السلامة لأهلنا في يعني على سريع محمد القاسم في منطقة النهضة. أوكي، المرور سادين الشارع ومغيرين مسار السيارات لحين السيطرة على الموضوع، ونتمنى السلامة لكل أهلنا وبوركة الجهود. إلى سيادة اللواء علي القيسي صباح الخير.
2: السلام عليكم عيني ستبان.
0: عليكم
2: السلام. السلام عليكم عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين. طبعا إن شاء الله الأفراح جاية
0: يا رب،
2: والشي اللي شفناه أو اللي يعني عرفناه إنه الحملة اللي صارت على الفاسدين. بس أردك شيء واحد، يعني معقولة كل هاي الفلوس هي تضاميها؟ يعني هاي يعني ما قامت الناس ما قامت تحكي بالملايين، قامت تحكي بالمليارات. يعني معقولة يعني يطلعون فلوس من نص الحيطان، فلوس بالمغارة، فلوس بالمزارع؟ يعني معقولة وهاي الناس ميتة جوع؟ يعني هاي صار 23 سنة راح نطب 24 سنة، معقولة هيك دي يصير بالعراقيين؟ يعني هيك دي يبقون دولة؟ وهذا جزء ترى دولة اللي لزبوهم، ترى دولة ترى هيك ماكو، ترى حسالة دولة، بس بعد الروس كبار. بعد الروس الكبار إن شاء الله، إن شاء الله القادم أحسن وأحسن
0: إن شاء
2: الله، هاي الفلوس كلها ترجع لنا. زين يا رب عليك يا الله
0: يا,
2: يا
0: الله.
2: الله يا الله
0: يا
2: أخوكم
0: الله.
2: اللواء على القيسي
0: حياك الله سيادة اللواء. شكرا لوطنيتك وشعورك ويعني التحدث بمعاناتهم. نعم يعني هذول السراق، يعني هاي غير صرفوهم، وإن شاء الله سام حشا سامع، يعني غير صرفوها واللي ترفهوا بيها هم وقرايبهم وقرايب قرايبهم، والخياطة الخيطة تبدلت عرسهم الأسود. زين فذولة تخيل 23 سنة يثرمون بصل براسنا، 20 سنة ماكو دولة غير يعني دولة محطمين، ونفط أكو وخيرات أكو، فذولا إجوي حكوا على النظام السابق لعنه الله، وهسه على وإحنا والشعب ومناضلين. تشوف الوجوه، أنتي شو وقت ناضلتي وبشنو ناضلتي؟ يعني أنتي وين تاريخك كان؟ لما ترجع إلى تاريخهم تلقيه

ذولا شلون مرة وشلون شلون قشمرونة واحد مرات هسه على مستوى علاقاتك الاجتماعية مرات إذا إنسان زل وياك تقول أنا وين كان عقلي هذا شلون يقشمرني شلون فلان سالفة تصير زين تخيل ناس تبوقك صارها 23 سنة باسم الدين وباسم الوطنية وباسم النضال وباسم الشهداء وباسم المعرف منه وسنعمل وسنرتب وسنسرق وتخيل هو العتب مو عليهم بالدرجة الأولى العتب على الشعب زين لأنه مصدق وكان دين باق عاليا صيف وغيرها الهوى يلعب بالقدلة وإحنا نتقلب يمنا ويسرا من الحار ماكو رواتب ماكو دواء للمرضى ماكو مي نظيف بالحنفية إلا واحد يشتري ماكو ضمان صحي ماكو ماكو ماكو ماكو الناس قوة عايشة بقدرة قادر والله العظيم لولا رحمة الله والله لا أصبحت إبادة جماعية وهم لو بيتهم أقسم بالله يبيدونه بس ما جاي يبيتهم شلون هذا يقول لك ليش كتلة مو أكو واحد يكتلك بسلاح وأكو واحد يكتلك بتصرف فيقول لك أنا ذولا ألعب على فد وتر حساس في حياتهم أوكي أدوخهم بي وأنا أفرغ جيوبهم زين وهكذا وصلت بيهم يطلبون من عندنا مو يطلبون يأمرون بأن نسوي مرقة عظم مو إلا ناكل لحم يقولون أكلوا عظم أي يعني ماكو رواتب العائلة تقدر تعيش بألف بألفين دينار يوميا بكل صلافة بكل عين وقحة تخيل وهاي المليارات بالعيها وغيرها وغيرها وغيرها وراح أكثر وهسه تشوف بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى يعني راح تشوف اللي كان متصد فنسأل الله أن يعريهم أكثر وأن يكشفهم للناس اللي ضحكت لهم وصفقت لهم للناس اللي يقولون جت الحرية جت الحرية شنو؟ هذول زوريات بالمناسبة بعد حيتان نحن ننتظر الحيتان الكبيرة هذولا مو تشوفهم كان لهم ثقلهم أكو بعد أثقل منهم فإن شاء الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر قولوا آمين.

0: عباس الحمداني الغالي صباح الورد وجه. يلا بعثنا فويس.
1: خيتي الغالية ستي مع ماما موجودي، ما تغديت بكم ولا تعشون بيني.
0: عاشت ايدك. صباحك كله عافية. زكر الورد وأخصانة على أحلبان، والمخرج أحمد مثنى. إن شاء الله السعادة والفرح لكم ستبان. صدمي تبلكتي حصل فيه من اللي لقوه. والله خلي يسميه فجر، يعني إذا عند السالفة فتيمنا بصولة الفجر خلي يسميه فجر. وإن شاء الله فجر على فجر، صبح على صبح، ظهر على ظهر، مغرب على مغرب، ليلة ظلمة على ليلة ظلمة على رؤوسهم. إن شاء الله شوفوا شوفوا شوفوا شقد قلقوا حياتنا، شقد قلقوا راتبك وش وقت الراتب، شقد خلوك تقلق على عائلتك، على مقومات أبسط مقومات حياتك، شقد لعبوا على يعني بمقدراتك. شوف هسه هم شلون ليلهم ما ديناموا، الله راعبهم. دولة الوزراء، دولة رئيس الوزراء علي زيدي، تحية إلى السلطة القضائية المتمثلة بالسي فائق زيدان وكل الأبطال في الجهات الأمنية والقوات الأمنية اللي تحركوا كلهم. شكرا لقضاة التحقيق، خلوني أقول اللي كانوا يشتغلون على السايلنت. أوكي حلو أنه أشوفك اليوم وأحكي وياكي وأهلا وسهلا وأقدم لك، بس أنا جامع عليك سوالف وخلك تحكي بكيفك.

0: باكر لنا موعد وليس الصبح بقريب. فالحمد لله وإن شاء الله القادم نأمل أن يكون أجمل وأكثر، والفلوس كلها تطلع، فلوس العراقيين كلها تطلع وتجي للخزينة العراقية ويتم إقرار الموازنة وتصرف في محلها، تصرف إلى الدوائر والوزارات وتصعد رواتب العمال، تصعد رواتب أخواتنا من ذوي الإحصاء المتقاعدين، المطلقات والأرامل، غيرها غيرها من الشهداء، الجرحى، الناس اللي حقهم على هذا البلد إن شاء الله تعالى. إلى الإعلامي محمد الحلفي يقول: عشنا قماش الأبيض ما اعتقنا بسوق، ياخذنا البتشة وياخذنا ليهلهل. الله الله الله، صباح الخير والعافية الإعلامي محمد الحلفي، والله وصح لسانك زميلي العزيز. أيوة النعم منك. مسج من أزادنا يقول: اللهم مع إشراقة هذا الصباح ازرع في القلوب سكينة لا تزول، وافتح لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب، واجعل لنا في كل دعوة قبول، وفي كل خطوة توفيق، وفي كل يوم سبديد للطمأنينة والأمل. صباح الخير. يا صباح النوير والهنا. عندنا بعد صدام الزبيدي، الله الله، صباح الفل والورد والياسمين، يا هلا. فارس من ألمانيا: يا فتاح صبحنا ببشائر خيرك وأمددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسائم هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، حفظكم الله ورعاكم، صبحكم الله بنور محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. ومنور أخونا فارس، صباح الفل عليك. أزادنا بعث لنا فويس، يلا يا أزاد.
1: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى كل المستمعين وعلى المخرج العزيز. أختي العزيزة، بس طلب من سيد رئيس الوزراء المحترم، ممكن هم يفرع على المطارات شوية والدوائر البقية، زين ما شاء الله مرعوبين، فإن شاء الله هذه الخطوة الأولى اللي بدأ بيها ميسر ومسدد بيها، زين. وعم احنا الشعب وياك ونصفق لك، ما دامك هيك تاخذ حقوقنا من بطون روسنا، وكانت هي افقر من الفقر وصارت ودارت وصاروا بالكيلوات الذات يحشون. سيد رئيس الوزراء المحترم بانه كل مفاصل الدوله صح، شوي المرحله صعبه، بس احنا وياك على ما نقول درجه درجه، وخلصنا من هالفساد هذا، وخلينا نرجع احنا كافي بعد الغربة هاي، وكتلنا بالغربة بيها، زين نرجع لبلدنا، خلنا نقول اكو بلد ولا سيادة ولا ناس تحبه وتخاف عليه. مو ناس تبوقى ليل ونهار وعايشين على قوتي وقوت غيري وغيري وغيري، ودماء احنا اللي راحت واللي ضحينا وصارت ببطون الحرامية. تحياتي واحترامي لك أختي الغالية.
0: ألف تحية لك يا بطل. إن شاء الله يكون تحرك أيضا أوسع. هي شوف هي حوع يعني ما يرجع بيها بعد، وكأنه يعني أمر أو فرمان رباني، هو بالفعل هيجي، فهو انطلق بهذه الصولة بعد ما يرجع ولا أكو شيء أثر. هسه أكو السيناريوهات دا تصاغ إنه أكو أوامر منا ومنا، إحنا ما علينا بهذا الحكي. أنا قلت لكم البارحة لو خلاصنا من ذولي يتطلب وضع إيدي بيد الشيطان، أنا أول من أصافحه أصافحه. شلون هم تعاونوا وخلوا إيديهم بإيدين الشيطان وباعونا شياطين، مو شيطان واحد، وباعونا وأكلونا أنتوا بزمن التفجيرات شقد ما توا عراقيين على مود هالخلق هذه تبقى. تذكرون ساحة الطيران والمدينة الصدر والبغداد الجديدة، وكلهن كلهن كلهن كلهن

0: كانت على مود منو؟ على مود شين؟ تخيلوا هذول اللي والله لو راسها يوجعها ما انطيها باراسيتولاية بصراحة يعني. فإن شاء الله لا رجعة في الأمر. بس إن شاء الله هسه الرؤوس الكبيرة المربعة اللي قلت لكم عليها بعدين يتوسع الموضوع. الموضوع أيضا تم الاتفاق مع جميع دول العالم لتسليم الفلوس الموجودة في البنوك بأسماء هؤلاء المطلوبين. هذه 2-3 احنا نتأمل أيضا مرعوبين هم طبعا. إن شاء الله يتم التحرك على التقاعد، يتم التحرك على مديرية المرور العامة، لهم كل الاحترام، أنا مو دا أشكك بهم لا، بس أكو أمور يعني إحنا نريد هاي الجبايات وين تروح هاي. بعد شنو عندنا؟ عندنا مديرية المرور، التقاعد، المؤسسات، مؤسسة الشهداء المحترمة، مؤسسة السجناء المحترمة، تحية للي يشتغلون بيها بكل إخلاص. وهذه بس إحنا نحتاج نتابع، نحتاج متابعة ونعرف يمنا يسرى شكو. أوكي، هواية هواية من وزارة العدل والسجون، السجون وما دي يصير بيها من بلاوي تعادل بلاوي هؤلاء السياسيين، وهم بالفعل هؤلاء السياسيين اللي متدخل بيها يعني متملكين سجون هناك. تخيلوا حالته وتخيلوا شون كم واحد محكوم اعدام من عدم. ليش كم واحد يعني لعب بالجرائم وكذا طلعوه؟ ليش هاي كلها المفروض تتابع ورقه كلمه، ما دام عندنا شباب وزلم خشنه قلبها على العراق فان شاء الله يشتغلون على هذا الموضوع. تحياتي لك أخي آزاد. عندنا فويز آخر من أستاذ أحمد. صباح الخير أحمد. الرقم
1: صباح الخير. عيني سكبان، شلونك؟ إن شاء الله بخير.
0: هلا
1: عيني سكبان. بالنسبة للمليارات اللي لقوهن الكاش وملايين، ترى هذني بوق مال شهرين ثلاثة. تعرفين ليش؟ إيران توقف في فترة الحرب بين أمريكا وإيران، فما قدروا يطلعوهم فخلوهم ببيوتهم، ولا هم ما يخلون ببيوتهم أي شيء. فأنت احكي لي من 2003 لي هسه شم طلعين خارج العراق
0: بالضبط،
1: وعلى حكايتك هذول زوريات فكيف بالحيتان؟ كنت أتأمل خير بركة الله وليهم مرجعين كلهم هذول، والله قليل إعدام قليل عتيلك
0: يستحقون. ألف تحية إليك أستاذ أحمد. ننتقل إلى الأستاذ وسام الأسدي. صباح الخير.
2: صباح أهلا. صباح الخير سيد المخرج، وصباح الخير للمستمعين جميعا. بس ملاحظة صغيرة ستبان بالنسبة لصولة الفجر، بس أريد أقول الحية ما تلزم من بيلها، الحية تلزم من رأسها.
0: من رأسها.
2: تحياتي.
0: أحسنت. إن شاء الله يلزم رأسها وينداس قريبا بإذن الله تعالى.

0: صباح الخير عليك بون ببانجور الله تكون يا رب حلوة أحبابكم حتى بعد إن شاء الله نتحول إلى صوت الصبح. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان. نقطة فيتكم ملكة يسمعون ودون البال لا يروحون على مدير وعلى أبو الحانوت. أبو الحانوت هو أضبط من المدير كيف ينقل وكيف يطبب مواد وكيف المدير والله أقسم لك بالله أنا صارت بي أخذت كل أخوي مواجهة خاصة. أبو مدير السجن مال التاج يقول لي خاف من أبو الحانوت ينقلني إذا طبب الأكل للسجناء.
0: صحيح.
1: هذا مدير السجن يقول أخاف من أبو الحانوت يعني أبو الحانوت أكون اللازمة وبكيف يبيع وبكيف أشيد يسوي بالسجناء. والله أقسم بالله وداع الجهال وداع نظر عيني. والله يبعد كل ظالم علينا بجاه الله ورسوله. تحياتي لكم عباس الحمد.
0: أهلا بيك أخ عباس. يعني مصايب السجون واحدة ملف السجون هذا ملف يعني يراد لصولة واحدة لأنه مأساة وكوارث كوارث كبيرة. وإن شاء الله ماكو شي يدوم ما يدوم الظالم الظلم ما يدوم. فممكن يأخذ مأخذة من عندنا ولكن يجي يوم وينتهي إن شاء الله. ملاحظة أحبابي، الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق استمر 3 ساعات قرب سريع محمد القاسم ببغداد. شيد اف ام على السوشيال ميديا تقدرون تتابعون آخر الأخبار. فسلامة وألف سلامة على أهلنا وناسنا في منطقة النهضة قرب سريع محمد القاسم. أبو أحمد العقيدي بعث لنا فويس.
2: صباح الخير ستبان عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين. تحية للأخ البطل الأستاذ علي الزيدي.
0: نعم.
2: ونقول له فوت بزودك بعد لا توقف. أنت سويتها وسويتها هذه تنحسب إلك. وخلصنا من عذرا للمفردة من خنازير الفساد أجلكم الله. مو من حيتان الفساد لأن الحوت بغيره بس الخنزير ما بغيره. هذول خنازير لأن يسمعون بالجوع ويسمعون بالناس المرضى ويسمعون بالشعب شلون واقع وشلون فقير وهم ولا تشيلهم غيره لأن ما بيهم غيره لأن هذول خنازير وبس الخنزير ما بغيره. تحياتي للجميع وعذرا للمفردة.
0: أخوكم
2: أبو أحمد العقيدي.
0: ألف تحية لك أبو أحمد. والله ما تلام يعني. نعم بل أضل سبيلة أبو أحمد. هذول حتى الخنازير رجل الله السامعين يعني هذا نشأته هو رب العالمين خلقه على هذه التركيبة سلوكياته وين يعيش شنو يأكل مدى الوحشية البي مدى البؤس البي مدى هذا هو

0: بس انت عليك باللي الله يخلقه خوش آدمي ويجي شيت وين بوحل الخنزير. فهنا المشكلة ويريد يسحبك وياه، حاشاكم طبعا، يردون يسحبونه وياهم ويشمرونه وياهم بالوحل. زين إن شاء الله الله من المفسدين وتم القضاء عليهم بإذن الله تعالى. واحد بعد منو عندنا بعد؟ عندنا نعم كل التقدير يا سالم راسك يا أبو أحمد. حربي إشراقة أمل، يوم جديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا، دع كل يوم يكون فرصة لخلق شيء رائع، صفحة جديدة في قصتك اكتبها بحب وإخلاص. بوركت إن شاء الله يومك وجميل. ونسلم على أحبابنا على التيك توك حتى إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الفل عليك وردة حمراء حبيبة قلبي، ومشتاقي لك حبيبة قلبي. عبد الله يقول هاي مو بونجور، اي بانجور. صباح النور والسرور من وردة حمراء حبيبة قلبي، مشتاقي لك والله والله أني أكثر. هاي الصورة شنو اسمها؟ مو دكتورة؟ والله إن شاء الله دكتورة، ليش لا؟ جاهزة من يمي الدكتورة، من يمي. بانو دموع الورد، شكرا حبيبتي دموع الورد. أيضا تقى ستار، صباح الخير صباح العافية يا عيني، صباح الفل. أي والله مشتاقي لك يا وردة حمرة حبيبتي. احنا يومية ترى موجودين، بس البث ما كنا نبث على التيك توك، نبث على وجه الكتاب. فإن شاء الله إن شاء الله الأيام الحلوة جاية مع بعض، وعندنا ترسيبات حلوة إن شاء الله. يقول هاي من شو وقت رجعتي تيك توك؟ ولا أدري، من اليوم حربي اليوم والله. تحياتي لك. عندنا فويز من ما أعرف منه، بس هو عالم عراقي، إذا من شخص عراقي. حياك الله.
1: صباح الخير عيون السبان، تخرج أتمنى لكم يوم سعيد، مشتاقين هواي للعراق، الشمس بلادي.
0: الله.
1: أجواء هنا بالسويد بلشت شوي تصير حارة، بس أكيد مو مثل أجواء العراق. تحياتي لحضرتك مرة ثانية ولكل المستمعين.
0: يعني أنت وين هسه؟ أنا ما عرفت لا اسمك ولا أنت وين عايش. أنا عرفت بس إنه أنت برا، وهسه الجو صار حار عليكم وانتم مشتاقين للعراق. احنا اليوم شويه اكو نسمه هواء بالجو، لاحظت احمد؟ بيش ساعه جيت احمد؟ بالستة اكو نسمه هواء. شو سوار على البارد؟ شو سوار على البارد؟ اوكي اكتب لنا يا عيني حضرتك من وين. يوسف المصلاوي، والنعم من عاصمة الشمال الاسكندنافي ستوكهولم. يا هلا أستاذ يوسف، تحياتي إليك، وإن شاء الله أجواء حلوة على حضرتك وعلى كل العراقيين والجاليات العراقية في نجر. يا ربي ترجعون، ترجع للموصل، شن رأيك؟ شن رأيك الأمور تترتب وترجع للموصل وتشوفها حركة عمرانية وين، وخيرات وبركات وخير الموصل له للموصل، والحتاتين الصغار، لا مو حتاتين، هاي مال أحسية شيباني، الحوتات، حوتات شنو؟ شو سميهم؟ والله شو سميهم ذولة؟ حرامات أسيء المخلوقات إذا أشبههم بيها. بس هلا هلا هالطراقيع هاي خلصانين منها، وأهل الموصل والناصرية لأهل الناصرية، والأنبار لأهل الأنبار، وبغداد لأهل بغداد، والعراق لأهل العراق، مو للي باعوا العراق واستانسوا برا وجوا على الحاضر بعدين وقالوا نحن ناظلنا. فإن شاء الله تكون الأيام القادمة أفضل وأفضل للعراقيين يا رب إن شاء الله. الموصل كثير طيبي والله، كلكم طيبين. وإن شاء الله ترجع بخير وسلامة يا يوسف يا طيب. حسين عبد، صباح الخير ستبان، الإمام علي عليه السلام قال يا أهل العراق ملأت قلبي قيحة، ما بال نحن الآن. أي هم لهم لا أرضى الله الولاة عنكم. أبا الحسنين

0: يعني عليه السلام يعني. فللأسف إحنا ده ندفع يعني. عبد الله أبو أيهم،
1: صباح الخير والعافية سلام وتحياتي. يعني أمانة الله ورسوله عيوني مغرغرة من قاعد دا أسمع بالأخبار وقاعد دا أشوف هاي المليارات اللي يعني مدفونة جوا القاع ومقهور. يعني إيش قد ما أوصف لك مقهور وإيش قد ما أوصف لك يعني كلمات سيئة بحقهم يعني قليلة. مقهور على الناس اللي طلعت، اللي تأجرت، اللي انكتلت، اللي خسروا أهلهم. يعني المفروض احنا من زمان والله احسن الدول. الله ان شاء الله يكمل المسيره مالته ويكمل اللي ببالنا
0: يا رب،
1: وابصم له بالدم والله العظيم.
0: يا عيني ان شاء الله. يعني الرجل حسب ما صرح انه هو لا ينتظر ولايه بحلوس لانه هو امال. احنا نتامل انه يديرنا لدوله رئيس الوزراء وتصريحاته، لكن هو يعرف أكثر الناس يعرف أنه قد الثقة بعد. يعني فقدون الثقة حتى بيناتنا إحنا كمجتمع، كأخوة، كعوائل، كعلاقات اجتماعية، ما عندنا ثقة ببعض. أوكي؟ فكيف نثق بسياسي يا دولة رئيس الوزراء؟ لذلك إحنا نحتاج من دولتك إثبات حسن النية، والمضي قدما بهذه الحملة العظيمة المشرفة سيسجلها لك التاريخ. حتى لو تبقى شهر راح تخلد على مدى العصور القادمة. زين، تدرس هذه الحملة ويجي في يوم من بالأسئلة للي يمتحنون إذا بقى التعليم على ما هو عرف صولة الفجر بها رئيس الوزراء العراقي في 2026 علي فالح الزيدي ضد الفاسدين الذين نهبوا وتم إلقاء القبض في حينها على لب لب لب لب لب لب لب. ها هي ياخذ مية اللي جاو. فإن شاء الله تعالى إحنا نحتاج حسن نية، ونحتاج أن تقدم دولتك أشياء تثبت للعراقي أنه فعلا إجل اللي قلبه إجل ما يحب شقه. أوكي. فألف تحية إلك، وألف تحية لكل يد نظيفة شريفة وضعت يدك معها للاقتصاص من الفاسدين والمفسدين في هذا الوطن.

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يقدم عمله ويؤديه بنزاهة بإخلاص، ويكون عنصر منتج في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، سواء كان من المستوى الرفيع من المسؤولية أو الموظف العادي. تحية لهم جميعاً، وتعالوا نعرف كل واحد منهم شنو قدم من موقعه من خلال جولة صباحية سريعة في أبرز صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم، صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق. نبدأها بالصباح ضمن فقرة تعال. على الصفحة الأولى من صحيفة الصباح: مؤتمر السيادة نهاية العام ومهلة تسليم السلاح تنتهي بإنهاء وجود لا حصانة. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه محاربة الفساد. دعا رئاسة الشبكة إلى إيلائها الاهتمام الأكبر في التغطيات. مجلس الأمناء: الإعلام الوطني شريك أساسي في معركة الإصلاح. إضافة إلى التعاون في مجال المياه والزراعة، وزير الخارجية يبحث في دمشق عبور إمدادات الطاقة. شمول كبار السن بتوزيع الأراضي. نمو ملاحي مستمر وعودة الخطوط البحرية الكبرى. السفينة العملاقة KCL ترسو في أم قصر الشمالي. في الصفحات الأخرى من الصباح: رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لزيارة كردستان لبحث سبل دعم ورعاية عائلات الشهداء والمؤنفلين. اطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على جهود مكافحة الفساد. الزيدي: نعمل على استرداد الأموال المنهوبة في الحقب السابقة. وزير الخارجية يبحث مع الشرع توسيع التعاون مع سوريا. ومجلس الاقتصاد: لجنة لزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الإقليم. استناداً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، السجن 10 سنوات لمدير الضرائب الأسبق. القبض على خبير في تجارة المخدرات. ووسط دعوات إلى تحرك دبلوماسي مؤثر لمواجهة جرائم الاحتلال بمشاركة العراق، البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بالقاهرة. إحباط تهريب 24 بطاقة فيزا كارد في مطار بغداد الدولي. النزاهة: ستطول أسماء جديدة مهما كان تمثيلها السياسي. مطالبات بملاحقة جميع الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. حتى محليات من الصباح: دجل يوميا 1.5 متر مياه الصرف. البيئة ترصد 86 تجاوزا على الأنهر والمبازل في بغداد. حقوق الإنسان تسعى للحق ضمن التصنيف أي. تنسيق نيابي لدعم مخرجات وملاكات التعليم المهني تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام. الصفحات الأخرى: صباح في صفحة عربي ودولي: الدوحة تستعد لاجتماع إيراني أمريكي بس، وكشف تفاصيل خطيرة بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا. باكستان تشن ضربات جديدة على أفغانستان، والاحتلال الصهيوني واصل خروقه في الجنوب اللبناني. بري: اتفاق واشنطن لن ينفذ. في صفحة اقتصاد: خبراء يقولون توسع الإنفاق أدى إلى حصول تضخم وعجز مالي. مطالبات بتنويع الاقتصاد وتفعيل المشاريع الإنتاجية. تجارة الناصرية تشارك في اجتماع الغرفة العربية الفرنسية بباريس. مستمعينا، ننتقل معا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع صولة الزيدية على الفاسدين تستمر 6 أشهر، حملة مكافحة الفساد تستهدف أكثر من 200 شخصية بينهم وزراء ونواب. الحكومة أيلول المقبل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة. نقرأ هذا الخبر.

0: المتحدث باسم الحكومة العراقية السيد حيدر النهائي حصر السلاح تزامني مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وقال نهاية أيلول المقبل سيكون الموعد لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أعلن في 3 حزيران الجاري أن اللجنة الخاصة بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة باشرت أعمالها لوضع آليات دمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى المؤسسات الأمنية العراقية. وفي وقت سابق أعلنت فصائل من بينها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، بينما جددت فصائل أخرى وكتائب أخرى رفضها لخطوة نزع السلاح. في عناوين أخرى في صحيفة المشرق، السيد الصدر يشيد بحملة الزيدي ضد الفاسدين، والعبودي رئيس الوزراء ودائي حساب لإعادة لإيداع الأموال المستردة، التربية نتائج الثالث المتوسط خلال يومين، بحوزته 29 كيلوغرام، القبض على خبير التخفي والمناورة في تجارة المخدرات، الجمارك تحبط تهريب 24 بطاقة فيزا كارد بحوزة مسافرة إلى الإمارات. بعد حملة الاعتقالات القوات الأمنية تعيد افتتاح الخضراء، ومصدر يقول نقل موقوفين من أربيل إلى بغداد بطائرات مكافحة الإرهاب، المالية تطلق احتساب العلاوات والترفيعات للمواطنين، وهيئة النزاهة تمكننا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. حتى تقارير وأخبار من المشهد، العطوي يبحثان مباشرة بتنفيذ معمل الرمادي 5000 صافي الشمال، وزير حالة المقبلة ورفع الطاقات التكريرية، حملة كبرى مريدي، وأيضا مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل تنفذ زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياق. في صفحة أخبار محلية، خلال استقباله السفير الفنلندي وزير النقد العراق على الشركات الأوروبية، مدير عام البريد والتوفير تقدم التهاني للمهندس سالم لمناسبة تسنمه منصب المستشار الفني لوزارة الاتصالات، والرافدين يطلق خطة لإعداد قيادات شبابية رائدة. أمانة بغداد، التحول الرقمي خطوة استراتيجية لتطوير، ومحافظ ميسان يطى لزر الشلب الموارد المائية، وهي موجة حر جديدة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة. مستمعينا، نكتفي بهذا القدر من الأحياء في الصادرة في صحافتنا المحلية لهذا اليوم. بانجور يستمر.
1: مشكلة.

0: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW موزعة على 6 فائزين. اقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين. انت
3: بيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد، والربح يزيد. كلش سهله، كلش سهله. اعلن للاعلان على اذاعه الرشيد، رشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد اليوم شنو مودك؟ صباح لمودك فانجور، يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا فانجور على الرشيد. أحلى هوى اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور، بانجور بانجور بانجور بالسبعة ونص الصباح.

إن شاء الله يا ربي الرزق والسلامة والعافية، ويكون هذا اليوم يوم بركة على العراقيين بإذنه تعالى. وصارت الصباحات حلوة من يومين، صارت الصباحات محفزة لأن نقعد نشوف نطلع نأدي أعمالنا. فتحية لكل الناس اللي يسمعونا، وخلي أسلم على الناس اللي سلموا علينا على التيك توك. عدنان أم جواد: نطلب من دولة رئيس الوزراء النظر بالموظفين بموظفي القطاع الخاص، هناك فساد كبير وظلم ومحسوبيات، وإنهاء عقود الموظفين. أي أكو ترشيق صار هواية في بعض المؤسسات، حتى المؤسسات الشبه رسمية يعني. على الأقل توفير فرص عمل لهم في ما يصير يعني لا الحكومي ولا الخاص. وين ينطي؟ أين يولي الواحد؟ يقول وردة ما لله ستمان. والله أنت الورد يا عدنان، وإن شاء الله خيرا. تحياتي مرة أخرى إلى الغالية وردة حمراء حبيبتنا. وعندي موضوع وياكم الآن ضمن فقرة صوت الصبح، تأولي ودنكو كويس.

أهلا بكم وصباح الفل عليكم. اليوم صوت الصبح يقول تأثير الرقمنة على الأسر التقليدية وتحديات العيش أو التعامل معها. يعني حين تتحول التسهيلات إلى عقبات مستمعينا، نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي الشامل، تصير المعاملات والخدمات نحو الأتمتة، إلغاء الورق في خطوة يفترض بها أن تختصر الوقت وتوفر الجهد على المواطن، إلا أنه هذا التسارع التكنولوجي بصراحة تامة سوى فجوة غير متوقعة داخل بنية العوائل التقليدية. بينما يواكب الجيل الجديد هذه الطفرة بسلاسة، ترى يقف العديد من أفراد هذه العوائل، لا سيما أهلنا كبار السن أو من لم يحظوا بفرص التعليم الرقمي، ممكن يعني ثقافتهم الرقمية معدومة أو قليلة، فيكونون معزولين أمام شاشات الهواتف والتطبيقات الذكية. المفارقة هنا تكمن في أن الأداة التي صممت أساساً لتبسيط الحياة وتسهيل المعاملات اليومية حتى ما تروح تجي، تحولت بالنسبة لفئة كبيرة إلى جدار عازل يزيد من تعقيد شؤونهم القانونية وحتى الإدارية، ويجبرهم على الاعتماد الدائم على الآخرين لإنجاز أبسط حقوقهم، مما يمس أحياناً بخصوصيتهم واستقلاليتهم. يعني أحبابي الآن تعرفون الأتمتة اللي صارت لأداء المعاملات، شراء قناني الغاز، تسلم النتائج على موقع هيبك وما هيبك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي ما مفهوم جمع 66 ألف دينار من كل طالب على مستوى طلبة العراق كلهم، وين راح تروح هاي الفلوس بعدين؟ يعني إحنا هذه هم نريد نعرفها ولو غير موضوع. التعقيدات الموجودة

0: انت بدل ما تيجي تسهل عليه زين حتى هو قاعد بالبيت يقضي المعاملة، صار لازم ايضا يطلع يروح الأبو الصيرفة ممكن يشتغل للمعاملة، يروح الأبو المكتبة يشتغل للمعاملة، أو يروح البيت أقاربه اللي يفتهم حتى يشتغل للمعاملة. وأحيانا هذا يصيبهم بالإحراج. ليش؟ أولا نظرة المجتمع لهم، تخيلوا بعد أكو هاي الأشكال اللي لما ما تعرف يشوفك ما تعرف السالفة يضحك عليك، يعني على أساس هو هذا إيلون ماسك النابغة الذبياني. والله اثنين تفاصيلك الشخصية، يعني خصوصياتك، مو الكل يحب، يعني مثلا الرمز السري للماستر الخاص بيك، أو مثلا أشياء كثيرة. يعني لذلك أحبابي، بين غاية التسهيل التكنولوجي وواقع الصعوبة بالتطبيق، شلون ممكن نردم الفجوة الرقمية لحماية العوائل التقليدية من اللي نسميها العزلة الإدارية؟ هل تقع المسؤولية هنا على عاتق المؤسسات لتوفير بدائل مبسطة، أم على التكافل الأسري لتأهيل هؤلاء الأفراد؟ يعني عندك ابنك أكيد يفتهم ويسوي لك المعاملة، بنتك، جيرانك، يعني أكيد مر عليكم موقف بالبيت مع الأهل أو الأجداد طلبوا مساعدتكم حتى يسوون معاملة مثلا إلكترونية أو يفتح تطبيق، صارت وياكم فد لقطات طريفة وأحيانا معقدة راح نسولفها مع بعض مستمعينا في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد على 0780211415 و0780211617 و0770211415. على طول نستقبل أول اتصال. يا هلا،
1: صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور.
1: هلا وست بنت.
0: يا هلا برهام،
1: مشتاقين.
0: هلا والله.
1: سدوا القلب وسعيتي العزيزة، شلونكم؟
0: هلا بالطيب، شلونك انت؟
1: بالقلب ودام ذكرك بالخير عيوني انت
0: وسام
1: ماجد الورد.
0: الله يذكرك من رحمته ان شاء الله وخيراته.
1: مرحبا بك يا طيبه بالتطيب.
0: الله يبارك فيك
1: خير ان شاء الله.
0: هلا والله.
1: طبعا انا حبيت اسلم عليك، اسف.
0: وعليكم السلام.
1: واستغل المايك مالتك على مود اوصل فكره. انا بعيد عن الموضوع اللي انت طرحتيه لي، انا ضده بالمناسبه للاسف بسبب السلبيات اللي انتشرت.
0: زين،
1: بس انا حتى افيد طبقه الشباب بزيتك رساله على الواتساب.
0: اوكي.
1: شركة مالتي تقدم دورات مجانية حاليا براتب شهري لطلاب خريجين الهندسة في الميكانيك. دورة شهريا نعلمهم على شغل خاص بالإطارات والبطاريات معلومات، تطلع دورات ميدانية براتب وشهادة معترفة من قبل شركتي، يعني حتى عالميا توقيعها.
0: ايش قد الراتب؟ ايش قد الراتب؟ حاكيني بالراتب، لان هم
1: الراتب سيت هو اعتقد لو 300 أو 350 ألف.
0: وين موقع هالشركه؟
1: مجمع مشين.
0: مجمع مشين.
1: وراتب ادز لك الرابط على الواتساب.
0: طيب،
1: طبعا هذا مو اعلان، انا بدي احكي لك نيه صافيه وانت عارفه شنو نيتي.
0: هذه مبادره حلوه، واحنا مثل ما تعرف دائما في بانجور نعلن عن مبادرات لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وشغلنا بمشيئه الله، يعني بقوه الله شغلنا هوايه. ف شلون نقدر نساعد؟ حي الله باللي ساعد.
1: نعم. طبعا شنو اذا احنا شفنا الطلاب، يعني مثلا من خمسه منهم زينين ومرتبين وطلعوا ناجحين بالدورة واشتغلون شغل ميداني صحيح، احتمال يوفرون فرص عمل بالشركة نفسها.
0: حلو.
1: والراتب راح يختلف أكيد، فاهمة قصدي؟
0: طبعا.
1: هي هاي الدورة مجانية وتحفيزية أيضا للخريجين والطلاب الحاليين.
0: طيب، واضح.
1: أنا عندي رابط إلكتروني يقدر يفوت ويسجل عليه، يدز لي السي في وصورته ومعلوماته.
0: طيب.
1: ويصير الاختيار عليه إن شاء الله. وعن طريق التليفون يقدر يسويها يعني.
0: أوكي، حلو.
1: تمام، انا راح ادز لك الرابط على الواتساب.
0: لحظة، عن طريق التليفون يدخل يسجل وما اعرف شنو هاي السوالف.
1: اي اي اي
0: هاي هو صلب موضوعنا اليوم، يعني
1: هو مو انا قلت لك يعني. حبيت أسلم عليك وهم أكيد الناس عن طريقك.
0: الله يبارك. أنت
1: بعدها إلا الخير.
0: الله يبارك بيك ويوفقك، وإن شاء الله دائما تكون داعي للخير وعامل للخير. حياك الله يا بابا.
1: بالضبط، أنت لازم تتعلم من عندك، ولا يعتبروها إعلان ولا كذا، ما شيء.
0: تمام. الله. إذا أحبي نجي اليوم عن الأسئلة في جو معاملات العراقي وإتمام مصالحه. مو الكل يعرف هذا الموضوع، هذا الموضوع يدخل يروحون الأهل الصيرفات، يعني ليش؟ ما أعرف ليش أصلا. من هبك شنو؟ على قولة مهندس الله يا من هبك شنو؟ الشيحو. يا ناخذ اتصال. بونجور.
2: صباح الخير.
0: أهلا. صباح هلا.
2: يا مشتاقكم
0: والله. احنا اكثر وسط مو غرب علي. من وياي؟
2: منقذ.
0: منقذ اهلا. صباح فل. هلا طيب. يا هلا.
2: يعني على قصة سلطان يقول سالفة انه واحد يصير بيه فروس من يبدي خبر قناة بعد يقدر يقف القناة يقف القناة مستحيل هذا الشعور.
0: عين والله نعتز ونتشرف، واحنا سعداء بمستمعين ومتابعين مثال جنابك. كل التقدير استاذ منقذ. شو رايك لما دخلت الاتمتة الى رواتب عوائلنا التقليدية اللي هم باقين على كما يسميهم البعض ادنى، يعني فديلاقي صعوبة، هل في من ما ساعدت؟
2: هو المفروض أنا هزم الأدانة، ما تعرف شو هذا الشيء قصدين، شو المعنى شني؟
0: الأتبتة العالم الرقمي اللي خلوه الحكومة من أجل أنه تقضي معاملاتك، يعني تعرف مثلا الغاز صار تسليمه بتسجيل مثلا وتطبيقات لطلبة اللي هي هيك، أكو مثلا أمور أخرى المعاملات يعني للمواطن صارت على تليفون.
2: خلينا نعرف هذا الموضوع، نحكي موضوع بس في اخبار اللي هو مربوط بيضان. البشر تاريخيا على مدى طول البشر اي فكره جديده يسوي فعل عليها، هو مو بشر بطبيعته، هو العقل اللي يسوي الفعل. ليش؟ لان مهمه العقل يحمي شخص حتى يبقى عايش. لذلك اي فكره تنطرح جديده، اي فكره تنطرح جديده راح تلاقي صعوبات لحد ما تكون طبيعيه. على سبيل المثال فيروس كورونا.
0: حلو.
2: العالم كلها كانت مؤنه او مو العالم 30% انه لازم يكون لقاح، تتذكرين؟ وبعدين طلعت اللقاحات تخليك متخوف، لقاح ما ادري ايش يسوي، لقاح ما ادري ايش يسوي، بس بعدين صار
0: صحيح
2: تاريخيا على مدى وجود البشر اي فكره جديده على مجتمع انه هو ما متعامل وياها مطلقا راح يواجه فيها صعوبه. فالصعوبه هاي طبيعيه لحماس الموضوع. يعني مثلا انا هسه الناس انا رابط سيارتي معلومات سيارتي على عين العقل. فمن نقول عندي غرامة وراء الساعات ساعتين توصل الغرامة على التليفون عند حش بغداد. ها
0: اي
2: فانت ما عرف مرت ثلاثة تعلمت سويتها خص دانية. فما مرتي ثلاثة الناس راح تتعلم، فلازم تتعلم هي ما غيرها لانه الحد هي راح تتجف. لازم يتعلمون انه يربون الشيء ونتمنى ياكل الاشياء بدل ما انت تبع السيارة وتشتري السيارة وتاكل لك ثلاث اربع ايام بين مروح وجاي بصمة وغرامة وهي ساعة تلفون ثمان لا ثمان باي باي باي تأخذ سيارتك هلا وهلا مو صحيح أشياء العكس اللي صح يمكن
0: أتمتى. نعم صح. نعم صح
2: أتمتى بالعكس هو راح يسهل حياة الناس وضر الزحامات والحر الموجود. هو مفروض كان ضوء من زمان تعرفين بعد 2003 يعني حصار اقتصادي حصار فكري فمن تعرفت كل شيء لنا حد بحدة. فالمجتمع صار عنده شوك عند إيرور ما يعرف يسوي يعرف إيرور يحتاج ده استيب باي استيب حتى يصعد السجن.
0: صح كلش صح. منقذ شكرا. بدل سعادتنا جدا. شكرا لوجهة نظرك واتمنى لك يوم كله بركه كل التقدير يعني. مع السلامه. حياك الله. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
3: صباح
0: العافيه.
3: الله يعافيك.
0: هلا.
3: هلا فيني.
0: I think so. من وياي؟ بس من وياي؟ هلا والله أخوي أيصر. سام إذا سماعة إذا سبيكر غير. هلا طيب قيصر العبيدي.
3: الله
0: أنا سعيد على هالأخبار الحلوة.
3: على شاء

0: لا ان شاء الله كل خير ان شاء
1: ان
0: الله.
1: شاء الله يا رب العالمين.
0: بالنسبه للموضوع اللي بحكي عليه،
1: اي
0: انا مهتم بالموضوع، لان انا عندي اولاد في جامعه
1: ما شاء الله.
0: اي الله يسلمك. لا والله لو كانت اثنين خزر كلاب واثنين جديده
1: حياتي زين.
0: احنا ما داعي فيهم في نجحت الحمد لله في مرحله
1: حبيبتي امين ان شاء الله دائما
0: نجحت. لا الله يحفظك. هذا النظام اللي عليك التحديد
1: اي
0: انا ما قلت احنا تقدر تقول قبل اخر ما تكون من ثاني اذا انت ليش تسمع مشترك يعني ما بعرف
1: ما فهمت شلون؟
0: ما رافع فلوس مال انت اللي حكيت عليها فلوس لازم ما بتعلم
1: اي
0: اي فلوس على طول لازم لازم شيء فلوس
1: اي لازم يشتركون حتى يعرفون نتائجهم. نعم
0: احسبني يا اشترك بي اشترك بي
1: اي
0: اي قلت يا الانتحار طب وليش ما دافع ما عندي الفلوس انا بس ما صار اي كل هو او اللي سلم اللي جاي يحكي لهم على حمرك دعات دعات كل شيء ما حصل عليه كل شيء يعني ما اي معلومه اي شيء ما ادري ولا عنده حتى درجه راح لها ما اعرف
1: يعني بالضبط يعني حتى شيء يذكر يقول لك نزل تطبيق واشترك وادفع 36000 لكن النتائج تاخذها من الكليه على منظومه الكليه فالغايه من حبك شنو؟
0: وانا اشوف اشتريت لي عندي صار صحيح شو انا فاهم ادخل من هذا
1: يعني اليوم رئاسه الوزراء مطالبه ايضا بمتابعه هذا الموضوع والا شنو الفائده شنو فائده التطبيق؟
0: انت تفتحها مزيد
1: عيني
0: ماني على سبت يقطع عندي مثلا الحمد لله اقدر جامع ادفع 60 مغماني هذا 11 200 ألف انا اريد اقول ما اخش على نفسك في غير ما عندي
1: صح كلش صح
0: زين بس مو كذا ما حكم هذا انا استفاد من عندي ما اعرف بس يعني اللي تشمع صدمه
1: بالضبط تبع عيني
0: شد عينك
1: يعني على راسي الله يطيب خاطرك ونورت وكل تقدير لك يا قيصر. شكرا شكرا الله يحفظ الاولاد يا رب.

0: تحياتي لكم مستمعينا، بعدنا معاكم وبانجور. وعندنا كم مسج على الواتساب. دكتور نصير يقول صح الخيرات والمسرات وبركات والفرح، معلومة مفيدة من أو عن البصر. يتفوق ذكور في الرؤية عن بعد وإدراك العمق، بينما تتفوق الإناث في الرؤية الجانبية، ويرى الرجال أفضل في الضوء الساطع، بينما تتفوق النساء بشكل أكبر في رؤية ليلا. كما أن النساء حساسات لدرجات اللون الأحمر في ألوان الطيب، يتفوقن في الذاكرة البصرية وإدراك مغزى تعبير الوجه وسياق، ويظهرن قدرة أكبر على معرفة الوجوه. يعد دراسات تمكنت النساء من حفظ معلومات بصرية عشوائية وغير مرتبطة في الذاكرة بصورة أكبر من الرجال. هذا الكلام من ويليام سوانسون. مع محبتي وتقدير لكم، كل تقدير إلى الدكتور. والله مرجال يشوفون يقعون يوجدون ليل نهار صبح فجر، أي وقت تطفى الكهرباء ماكو كهرباء، ماكو كهرباء، إن شاء الله عيونهم تحلق. يعني أصلا هم ما بحلقوا ما يعيشون، فهمني؟ أما المرأة بس أنا همال تتفوق الإناث في الرؤية الجانبية. الجانبية شنو يعني؟ طرف العين مثلا. أي أي صح، بالنسبة لي 360 درجة. نعم، ألف تحية لك دكتور، شكرا لهذه المعلومة الجميلة. إبراهيم النعيمي، صباح الختبان البرد، مشتاقين طبعا. عندي خدمة ودورة مهمة تقدمها شركتي مجانية للخريجين وطلاب هندسة الميكانيك. طب براتب شهري، شهادة الراتب الشهري 300 إلى شوية أكثر. شهادة مكرف بها الشون، أطرح الكرة عن طريقك، أريد سمعنا. وباعت لي اللينك الخاص لموقع تقديم، وشباب اللي يحب رعثة له يعني راسلني. أوكي أبو أحمد العقيدي، أفتحية لك. وعلي محمد، صبح النور والعسل من بابل، كل التقدير. عباس الحمداني، بثلنا فويز نسمعه.
1: ستبان عفو رجالي، سمعت شدوين من التربية متاهل ثالث اليوم، لكن إن شاء الله اليوم فيهم عندي
0: اليوم. شمعنا؟ لا، جسلة المتوسخ إلى يومين، يعني هذا حسب ما صرح فيه السيد المحترم كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية. وما معقولة يعني صرحوا شيء وما أعتقد. تحياتي لك يا طيب. أيضا تحياتنا المتابعين على التيك توك، عدنان وردم الله، شكرا جزيلا. أيضا الأخ طيف الحجي، والله كل التقدير لك أخوي غالي، وإن شاء الله سامين ودايمين. ابقوا معنا أحبابي للساعة 10، بعدنا معكم بانجور من إذاعة الرشيد الإذاعة العراقية الأولى.

0: راجعين خليكم تواصلين. رشيد وياكم.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت رشيد اف ام.
2: عمص الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرد أو تاجر. لديك أبرز ميزة خدمة فتح الحسابات لدينا حيث نقدمك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. حساب جاري مخصص لتجار أصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% دفع شهري وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلا من الفائدة النقدية. حسابات المبيعات الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوية وفق مدة محددة. حساب المراعي الأطفال من يوم واحد وحتى 17 عام بفائدة 3% تدفع شهريا. مصرف الخليج التجاري نرسوب على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شو مودك؟ سوينا الصبح حلو على مودك يوميا على الهواء أني وإنتو كل سوا على رشيد أحلى هواء لما تحلى سوا من الأحد للخميس في بنجور. بنجور. بنجور. بنجور. بنجور. بنجور. بنجور. بنجور. بنجور.

أهلا بكم مستمعينا. هون ناس قل لي أبراج أبراج سدوان وين الأبراج؟ يعني إحنا مو وقفنا هالأبراج، لا بس كانت بالحلقة السابقة مثلا أكو مواضيع هواية أو نستمر في موضوع يعني ياكل وقت كله مثل ما يقول، فما يبقى وقت الأبراج. لذلك أهلا بكم في أبراج هذا اليوم آخر شهر 6. يا ترى شنو الأمور؟ يلونك عمر فراولة معروفينه والنجمة يا وهاي والدي وقضوها بالأفلق. إن شاء الله شوي يصير هو خير على العباد، صفونية ونتوكل على الله. ويلا نبي أبراج شكيرا شكيرا. البداية من برج البرج حمل، يلبتي طاقتك نفسية وجسدية مع ضرورة منع نفسك وقت للراحة وممارسة تمرين الاسترخاء. عاطفيا تجنب الردود واستمع لصوتك الداخلي. مهنيا ممكن يظهر دعم من شخص مؤثر يفهمك، وحين انتبه لنظامك الغذائي الافراط في الطعام. الى برج الثورة، يعمل اليوم تغييرات غير متوقعة، وقد يحمل اليوم تغييرات غير متوقعة لك يا مولود برج الثور. هذه أمور تدفعك لإعادة النظر في بعض قراراتك. عرفيا ممكن تلتقي بشخص يلفت انتباهك، ومهنيا خطوة جريئة قد تكون مفيدة إذا تمت بها كلش.

صحيا تحتاج شوية راحة ذهنية وتجنب الإرهاق. إلى مولود برج الجوزاء، تمتع بطاقة واضحة تساعدك على إثبات نفسك. عاطفيا احتار العلاقة إلى صراحة أكبر، ومهنيا إنجازاتك ستكون لافتة. وصحيا احرص على تقييم غذائك ونومك.

برج سرطان قد تعود بعض القضايا القديمة للمواجهة، ما يتطلب منك الهدوء. عاطفياً، الدعم المتبادل مع شريك مهم هذا اليوم. مهنياً، تمسك بقراراتك المدروسة. وصحياً، حاول تعويض نقص النوم.

إلى برج الأسد تميل إلى قيادة واتخاذ المبادرة، لكن النجاح الأكبر يأتي من العمل الجماعي. عاطفياً تفكر بشكل أكثر جدية، ومهنياً فرصة مهمة تطرق بك. صحياً عودة النشاط البدني ستكون مفيدة.

إلى مولود العذراء يوم مزدحم يا عذراء، يتطلب منك التنظيم والمرونة. عاطفياً أصبحت أكثر وضوح في اختياراتك وعاشت إيدك. مهنياً تجاوز الخلافات لأن ذلك يمنحك تركيز أفضل على نفسك. صحياً التمارين الذهنية مفيد لتخفيف

إلى مواليد برج الميزان، تحتاج يا مولود الميزان إلى استعادة التوازن والابتعاد عن تأثير الآخرين. عاطفياً بعض التوتر ممكن، لكن يمكن تجاوزه بهدوء. مهنياً قد تحصل تقديراً لجهودك. وصحياً اهتم بصحة الجهاز الهضمي بعدم النوم بعد أكل واختيار الأصناف الصحية أكثر.

برج العقرب، صباح الخير. ابتعد عن الانفعالات السريعة. عاطفياً قد تفعل جديدة. مهنياً تفكر بتحسين وضعك المالي. صحياً النشاط المستمر يمنحك نتائج إيجابية. إلى برج القوس. يا قوس يا قوس، الصبر هو مفتاح نجاح هذا اليوم. عاطفياً عارض جديد قد يكون مميز. مهنياً تجنب القرارات المالية الكبيرة. وصحياً حاول تحقيق توازن بين الراحة والحركة.

أوضاع مهم قد يفتح لك فرصة جديدة. عارفيا الإذاب لشخص جديد وارد جدا، ومهنيا حافظ على تركيزك رغم الضغوط المحيطة بك، وصحيا تحتاج إلى نمط حياة متوازن.

أهم مواليد بجدلو يوم مناسب جداً لإنجاز المهام المؤجلة. وعاطفياً العلاقات تحتاج اهتمام مستمر. مهنياً قدرتك على تجاوز العقبات واضحة. وصحياً تجربة نشاط جديدة قد تكون مفيدة.

أخيرا مواليد برج الحوت، لا تسمح يا حوت للقلق بالسيطرة عليك. الأمور تتجه نحو التحسن تدريجيا وعاطفيا قد تواجه قرارات مهمة. مهنيا انتبه للتفاصيل لتجنب سوء الفهم، وصحتك وصحيا اهتم براحتك النفسية، والله أعلم.

صباح الفل على الجميع. ختامها ملك مع فقرة على المسموع. هاي آخر فرصة لك،

هواية يعتقدون هاي آخر فرصة لك مجرد جملة تقال ولا ما يسويها وما أعرف شنو، لكن بالحقيقة هاي جملة تجي بعد تعب طويل، بعد صبر، بعد أعذار وهي انطت، وبعد فرص ما انعدت أو عدت. فرصة الأخيرة، لحظة، الفرصة الأخيرة تنولت خيبات، بعد كل ثاني يقول يمكن يطير، يمكن هالمرة يفهم، يمكن هالمرة يحس قيمتي، لكن يجي يوم يخلص بي رصيد الأعذار. ومن يتكك من أول

بطلتها. وأكو ناس قاتل حتى تبقى وتحمل أكثر من اللازم وتبرر أكثر مما يجوز لأن هي ضعفة بس لأنها تحافظ على شيء اللي تحبه. لكن مع كل ذلك لا تختبر صبر الإنسان خصوصا الإنسان الطيب والمحب أكثر من اللازم، لأن الصبر هم إلى النهاية وناس من ذلك أوكي هاي فرصة تعتبرها كلمة عارة، اعتبرها أنه الجسر بقى بلوح واحد، وإذا انكسر هاللوح رح تصير الفجوة كبيرة أكبر من أي اعتذار. الغريب أنه أغلب الناس ما تتغير هي على هذه الفرصة الأخيرة، تتغير بعد ما تضيعها، بعد ما تفوت الفرصة، بعد ما تسمع كلمة خلاص عاد، وبعد ما تكتشف أنه الاعتذار المتأخر مثل المطر بعد ما وصل الحصد ينزل ما يفيد. ولهذا أعطاكم فرصة أحبابي وفرصة أخيرة، لا عملوها كأنه هو خص ممون ولا تراهن على طيبة قلبه، لأن الإنسان مو مجبور اللي يرمم لحضرتك الشيء اللي نفس كل مرة تكسر. وذكروا ذكروا البطولة أو مو البولة أنك يعني تغلط سهل تعتذر، البطولة أنك تخلي شخص يصل لمرحلة يحتاج يسمع منك اعتذار كل مرة، البطولة أنك ما تخيب أمل شخصيك وضع ثقته بك. إذا أحيانا الفرصة الأخيرة ما تكون آخر فرصة لهم، تكون آخر فرصة لك أنت حتى تثبت من أنت. فإذا عندك إنسان بعد منتظر منك موقف كلمة يعني وفاء لا تأخر، لأن بعض الناس ما يودعون بصوت عالي ولا يحتاجون الجلبة إحداث أصوات وجلبة حتى يقولوا لك باي، بس أن يقررون ينهون صفحة ينهوها للأبد بكل هدوء. وأجمل العلاقات هي اللي ما توصل أصلا لكلمة هاي آخر فرصة إليك. نعم، لأن الاحترام الحقيقي يحافظ على القلوب قبل لا تضطر القلوب أن تغلق أبوابها. استغل الفرصة الأخيرة.

فرصة خيرة ودقائق أخيرة ودعكم بها مستمعين الأحباء، على أمل أن ألتقيكم باتش بإذن الله تعالى بعد 7:30 وبانجور جديد على راديو رشيد. في ختامها تحيات بان المسوي للميكروفون وتحيات البرس أحمد مثنى على المكسر. هنا الإذاعة الأولى رشيد FM.

0: راجعين، خليكم تواصلين شوية راجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كل سهلة أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@lcmedia.com.
0: رجعناكم.

0: الرشيد وياك يرطوي بيسهاموا بمعاملات وبناس مترو في السوق.
1: بس على بيارتك وكل يلا هذا الحج الزايد وفر
0: أما الجزايد يردي سولف ويا أحد
2: تغذي
0: برامج طريق تحسوا حق قاعد تحشوية ناس حقيقية مواضيع جدلية المواضيع جدلية والناس الحقيقية من أحد للخميس ساعة 3 الظهر ويا يا سلطان برنامج طريق أنتظركم يا ولي يتخار
3: انت كبير
4: يعني
3: يوم نبيك نبشو يا
0: أرشيد أف 99.5 أبرز

0: Sukran, sukran jaziran. Thank you. Merci.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعيد هيكلية تنظيم وضوابط الترقية الاستثنائية للضباط. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للخطوات الحكومية والقضائية في محاربة الفساد ويدعو لاستدامتها. المجلس السياسي الوطني يؤكد دعم حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي جهة من امتلاك جناح مسلح. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة باكستان. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. العمل توسيع مبادرة توزيع الأراضي لتشمل كبار السن غير المالكين للسكن. الحشد الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب: اجتماع الدوحة قد يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا. متابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
0: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي بذكرى ثورة 20 نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة تسجل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحجر الشعبي الإطاحة بشبكات لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني من الإخراج عمار كامل.
1: مش هنكمل، أنا عارف من الأول مهما نطول هتكون آخرتها إيه. كنت متعود إن أسمع وأفوت

0: هذا المستمعين اكيد خلونا نبلش بحلقه اليوم وموضوع حلقتنا اليوم. طبعا الموضوع ما يعني جيت محضره غير شيء، بس دا قلب السوشيال ميديا وشفت دراسه جديده مخصوصه لجيل التسعينات، جيلنا احنا كبرنا. فراح نسمع هذه الدراسة وبعدها نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم.
1: هذا الجيل يحترق بيولوجيا قبل أوانه، فهل بدأت أجسادنا تسبق أعمارنا؟ هذا ما كشفته دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الطب من جامعة واشنطن الأمريكية، ركزت على مواليد التسعينات لتكشف أن الشيخوخة لا يقصها السن وحده بل العمر البيولوجي أيضاً. المقصود بالعمر البيولوجي هو الحالة الفعلية لوظائف الجسم كما تكشفها الفحوص والمؤشرات الطبية، لا عدد السنوات التي عشناها. وقارنت الدراسة بين أجيال مختلفة فكانت النتيجة لافتة، مواليد التسعينات يشيخون بيولوجياً أسرع من مواليد الستينات. وكانت هناك ملاحظة أخرى، الرجال سجلوا فجوات أكبر دائماً بين العمر البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بالنساء. لم يتوقف الأمر عند الشيخوخة المبكرة، فكلما اتسعت هذه الفجوة ارتفع خطر الإصابة بالسرطان، ومنه سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الكولون والمستقيم والرحم. ورصدت الدراسة أيضاً ارتفاعاً في إصابات السرطان لدى من هم دون 50، ليصبح سرطان الكولون والمستقيم أكثر شيوعاً بين الأجيال الأصغر سناً. ربما تقف أنماط الحياة الحديثة والعوامل البيئية والاجتماعية خلف تسارع الشيخوخة وارتفاع خطر السرطان، وهكذا أصبحت بيئتنا اليومية تترك بصمتها على أعمارنا.
0: التلفزيون العربي. طبعا هذه الدراسة شفتها وهيك، يعني شايفين من تشوفون في شيء رسم تحسوا نفسكم خلاص كبرتوا. فهذه الدراسة تقول بأنه جيل التسعينات يكبرون حتى أكثر من جيل الستينات. القصد يعني سمعتوا هسه بالتقرير هذا بأنه العمر ما يعتمد على الرقم بس، يعتمد على التأثيرات الاجتماعية والجانبية وغيرها وغيرها وغيرها. فتلومون جيل التسعينات من يقول لك ظهري يوجعني، من يقول لك مثلا انه ما عندي طاقة، من يقول لك انا كبرت، اذا تلومون هذا الموضوع بيولوجي ما له علاقة يعني. اوكي، حتى هذه بس رسالة اوصلها للجميع، من نقول لكم كبرنا اي كبرنا اي نعم كبرنا، جيل التسعينات كبر. عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم وهيك ربطة سريعة. أتذكر سلطان أخذ موضوع بخصوص التسعينات بس أخذها بطريقة غير، يعني قال لكم إنه شنو الفرق بين جيل شباب جيل التسعين وشباب الجيل الهسة اللي موجود، شنو اللي لازم كان إنه نتعلمه سابقا أو شنو اللي نعلمه لهذا الجيل وغيرها. يعني حكينا عن الأجيال، اليوم راح أرجعكم هيجي يعني نرجع إلى ذكريات جيل التسعينات. شلون يعني أكو أشياء يمكن هسه نصفا نتذكرها، كنا نحتفظ بيها او نضمها او يعني من نشوفها نقول الله. مرات اكو صفحه على الانستغرام دائما ينشرون هاي الامور اللي هي مثلا مساحه ام الفراوله، مثلا بعد شنو يعني هاي الاقراص ما سيدي، الاتاري سيجا، هاي سوالف. احنا راسا اكثر ما تشوف التعليقات راح يقول لك احنا جماعه التسعينات وكنا كلش نحبها، ويعني هذه كانت عندنا اصلا اللي عنده اتاري بذاك الوقت يعني طاق كلش طاق يعني تمام، يعني لابد ما عنده فلوس بالتنور. هذا اللي عنده اتاري. عموما فاليوم سؤالي لكم، لو فتحنا صندوق الذكريات بجيل التسعينات شنو أول شيء راح تتذكره أو تشوفه بهذا الصندوق؟ هسه أنتم من خلال حديثي شنو أول شغلة خطرت على بالكم كانت موجودة بجيل التسعينات؟ دا أحكي يعني ذكرت لكم أنا بعض الأشياء اللي ممكن إنه إحنا كنا موجودة، خلينا نقول هالألبومات الملصقات، الصور مع الفنانين غيرها، كل واحد كان يحب فنان معين فبالتالي الصورة لازم تكون موجودة، مو مثل هسه ممكن بالموبايل، لا قبل صور أوكي. فبالتالي أو مثلا خلينا نقول الفلوبي ديسك، الكاميرات الفيلمية اللي تنتظر أيام هو حتى تتحمض الصور، مو مثل ما هسه ما شاء الله، يعني كل شيء بتطور وبسرعة. فسؤالي لكم اليوم راح يكون إنه لو فتحنا صندوق ذكريات جيل التسعين، شنو أول شيء راح نلقاه بهذا الصندوق؟ أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415. يلا ناخذ أول ألو. يانا ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام أختنا. قد
2: مساء الخير سيف.
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
2: الحمد لله. أبو حمودي زيونا وياك.
0: والله وحياك يا أبو حمودي، نورتنا.
2: أدوال عمرك. جيت بس تترخى خدت جيلنا وتدخلين فيكم، هو مو جيلكم التسعينات.
0: عدمان من جيل منه؟
2: جيل الثمانينات. هو
0: شلون يعني؟
2: أنت يا 90، خلنا نقول أنت مواليد 90.
0: أنا واحد
2: يعني أنت ايه. 91 مو؟
0: ايه.
2: نقول 90، خلينا نقول 90. 90 ايش وقت صرت ابني يعني شاب عمره 15 سنه؟ اذا مو انتم جيل التسعينات، انتم تعتبرون على جيل الالفينات.
0: يلا هسه عموما مشيها عمي، خلاص
2: يلا نمشيها.
0: اي فقل لنا شنو لو فتحنا جنطه الذكريات، شنو اول شيء اول غرض ممكن واحد يعني يتذكره؟
2: كشباب صغار كان عندنا السيقه وال
0: أريد شيء واحد أبو حمود، شيء واحد.
2: بلايتو
0: خطر على بالك رأسا؟ بلايتو يعني أنت كلش واصل مرحلة بلايتو يعني؟
2: لا لا، ليش هو البلايتو ترى عندنا بالتسعينات؟
0: أي بس موجود، لكن كان مو بكل بيت ولازم يتأجر.
2: طبعا
0: تأجير كان، أنا أتذكر كنا نأجر.
2: ست كنا نروح للصالات نلزم سرعة حتى نلعب.
0: أي
2: فأول
0: يعني هسه أنا أول ما حكيت من الموضوع خطر ببالك بلايتو؟
2: طبعاً.
0: أوكي.
2: فكان ما حد يقدر يشتري، مو العالم متمكن.
0: أنا قلت إيه قلت أنا ذكرت شو بالابتدائية يعني.
2: إيه كان غالي.
0: كنا يعني.
2: الصوري العفو الصوري كنا نلعب بالنهار وبالليل نأجر للصبح.
0: هو دا أقول لك إيه كان تأجير يعني ولازم تلزم سرعة التأجير، ها لو هذا المحل عنده لو ما عنده. طيب
2: تعرفي كنا شو نسوي؟ تعرفي كنا شو نسوي؟ مثلا احنا فد 4-5 ولد كل من اشتراك ونأجرك.
0: اي وتأجروا كلكم
2: سوين. تعرفين شلون؟
0: طيب
2: مو دول يروحون الولد؟
0: ايه
2: انهم يلزمنا البنات.
0: زين. طيب شنو اكثر لعبه تتذكرها ببلايتو؟
2: ست الطابه طبعا.
0: طابه انت الشباب. اي صح.
2: إيه.
0: طيب انا كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
2: شكرا
0: لقلبي. باي باي، نورتني.

0: إذن مستمعينا أكيد راح نبدي وياكم نبدي وياكم شنو نستمر وياكم وعدنا اتصال جديد أدو. يعني كل بداية ويا مستمعين تعتبر بداية. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: نورتنا والله. من وياي الاسم الكريم؟
1: مجيد حميد.
0: آه مجيد، والله عرفتك بس يسي. مجيد، لو فتحنا جنطة الذكريات اللي خاصة بالتسعينات، شنو أول شيء يعني يخطر ببالك؟ شو تتذكر؟
1: ست محلات البلاي إذا تتذكر.
0: أي كلكم على البلاي مع الشباب مع الشباب. أي
1: هو ترى أهاليتنا منعونا من هذا المحل، ما أعرف ليش
0: منعوكم. اي صحيح، لانه يعتبروها لهو، يعتبروا لهو فبالتالي يمنعوكم، بس هسه ما شاء الله اللهو يلنا بالبيت ويانا بالهول قاعد اللهو.
1: وعقب على كلام المستمع قبل ست البليتودر ورا الفخور ست،
0: هو مو انا دا اقول له يعني البليت ومعناها انت واصل يعني
1: نزل 2004 تعليق عربي.
0: اي صحيح. لا هو البليوان اول ما نزل انا اتذكر قلت لك يعني انا كنت صغيره بس كنت اشوف مثلا عمامي وهاي يلعبون، فبالتالي اتذكر انه كانت يعني اجرو كلش بصعوبه يلقوا هاي الاشياء.
1: وين بدا؟ انا همجي التسعينات، انا همجي التسعينات.
0: اي
1: بدا مايكرو بعدين سيجا بعدين بليوان.
0: صحيح صحيح. والاتاري العادي وبعدين انجا هو هذا ابو الكاسيت، شو يسموه
1: ابو الكاسيت؟ مايكرو.
0: اي صحيح.
1: بعدين اجى قرص.
0: احنا
1: المسدس،
0: احنا جماعه. اي ابو المسدس صحيح، احنا جماعه لعبه ماريو. اقول لك لعبه ماريو تذكروها بعدين حدثوها وهذا
1: بس البدايه حدثوها ماريو زلاجه.
0: صحيح. طيب تحياتي لك مجيد، انا كل شكر اتصالك نورتنا. شكرا شكرا. باع الشباب كلهم يذكرون بس البلاي والسيجا والاتاري، يعني هذا كان طموح الشباب بانه او الشيء اللي ممكن انه يلهون بنفسهم ووقتهم وكذا. هسه يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو عبير الورد، الو
0: بيك. اهلا اهلا وسام، شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك، والله بخير وانت بخير.
0: نورتنا. يلا وسام، شنو اول شيء خطر ببالك؟
2: يعني المعلومه الجديده اللي يقولون انه جيل التسعينات يشيخ او يكبر اسرع من
0: جيل الستينات نفسه. شفت؟ تخيل. اي
2: بس اكيد انت مستثناء طبعا، انت خالد خوش.
0: اي بس مو هي الموضوع شو كلام هذا
2: هي قايلينها طبعا الجاذبيه عيوني.
0: شكرا.
2: خذ الصف للسكان
0: بدون عليك. يلا وسام قل لي.
2: يعني اول ما ذكرت الموضوع انا ذكرت لك ان شاء الله تذكرين اذا يعني تذكرون المسجله والكاسيه.
0: اي
2: لان كان عندنا بالبيت واحد.
0: صحيح. وش قد انا كنت اخرب كاسيتات يعني، ونستي بالحياه اطلع الا شرطه من الكاسيت.
2: بس كنت انا من ينزل كاسيت جديد ما عندنا، يعني ما عندنا امكان اروح اشتري الكاسيت والنسخه الاصليه، اشوف لي كاسيت من عندنا.
0: صحيح. يعني تروح تحول. اي الله ايش كنت حلم صدق والله،
2: ما تعطيك الامكانيه انه نشتري يعني اشتري كاسيت ونسخه اصليه وكذا. لا ما اقدر.
0: هاي بداية تعليمنا للسرقة على فكرة. وراها اجى هذا تخلي التليفون يم تليفون، وراها مدري ايش، يعني هواي اشياء جتي. بس هو هاي مال الشريط ذكرتني بيها فعلا، كان يريدون انه يحولون.
2: بس حالة يعني سوينا حالة نفسية من هو يشتغل طبيعي ما نعرف، يعني فجأة يوقف قلبي الشريط يعني لا في
0: ايه ملفوف الشريط. صحيح.
2: فمرات يطلع سلامات ومرات لا والله اضطرنا هو يقص الشريط واروح له اللزقه بطبق مال الظافر مال البنات يعني.
0: زين. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا. لكل الشاكرة تصالك. شكرا. هلا والله، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا، من وياي؟
1: ابو ديما.
0: ابو ديما، اهلا وسهلا بك.
1: رجعتيني.
0: وين احكي لي.
1: شوفي اخوان شغله.
0: اي بس هيك يعني اكيد خطر ببالك راسا.
1: شغله واحده. اي شو اسمه القلم الجاف ابو ابو العطر. ذكريات.
0: صحيح
1: والله. يعني هذا لحد الان ضال ببالي.
0: وصار بينا حالة نفسية على فكرة، يعني اتذكر لأنه أنت تقوم تشخبط تشخبط بالورقة وتظل شمشم بالورقة. لا إله إلا الله. من منظر.
1: طيب يعني هواي شغلات.
0: إي
1: هواي شغلات. صاحب الطاولة زين لازم له هو ينعاف.
0: زين هسه تذكرت خلي بما انه انت بلشت لنا بموضوع المدرسه القرطاسيه الخاصه بالمدرسه، يعني فهسه تحكيت لنا على القلم الجاف ابو الريحه، بعد ايش تتذكر من القرطاسيه المدرسه اللي كانت موجوده بذاك الوقت؟ يعني
1: القرطاسيه كانت موجوده، كان موجود هم دفتر ذكريات.
0: أي هذا ضروري، هذا ينشر ويا القرطاسيه.
1: هم يبيع عطر.
0: اي صحيح، ابو الموسيقى رجاء.
1: وكانت محفظة همين.
0: أي
1: بها بيانو.
0: صحيح أتذكر. صحيح فعلا. لا والدفتر بيه. الدفتر ابو الذكريات كان ابو الموسيقى.
1: هو
0: هذا من اجى. لا هاي اذا مو موسيقى ما ترهم السهل ويعطل.
1: هواي شغلات حلوة يعني.
0: طيب
1: في تلاميذ كلش حلو.
0: طبعا
1: كلش حلو
0: اكيد. طيب علي كلش اشكر اتصالك، نورتني ابو ديما، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مع الف سلامه. باي باي. اتصال اخر. الو. الو الو الو
2: الو
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
2: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: تحياتنا لك، اكيد نورتنا.
2: اليوم من وقت.
0: اي قول يا الله.
2: يا الله اليوم من وقت. لا اليوم.
0: لا تدللون علينا.
2: عافية عافية يا سيد عبير. بس راح تختمين من وقت.
0: هو هيك لو ابدي من وقت لو اختم من وقت. كيفي بعد. كيفي. برنامج.
2: طبعا.
0: كيفي.
2: اكيد.
0: طيب. محمد يلا قل لي شنو اول شيء خطر ببالك من فتحنا موضوع الحلقه او يعني.
2: والله ست عبير هذا المسجل اللي جوي هو مسجل ويا سيدي.
0: اي
2: ابو ريموت ويجي مسجل هيك دبل
0: كاسيت. هذا يعني بعد 2003 ترى.
2: اي بس قصدي يعني هذا كلش اللي حبيته وحبيت
0: اللي خطر ببالك، خلينا نقول. اي
2: اللي خطر ببالي هذا كلش حبيته يعني. يعني كان هذا قليل الناس تشتغل من عندي لأن أول ما نزل غالي.
0: اي
2: فهذا أنا يعني كلش عجبني، وكان أنا عندي واحد من عنده.
0: اي بس هذا قلت لك يعني اجى بعد 2003 من الأشياء اللي دخلت لنا متطورة يعني. طيب
2: وإذا تتذكرين الفيديو هذا أبو الشغيط. اي هذا همين كلش حلو.
0: طيب اوكي اني كلش اشكرك محمد، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا، تحيه جميله ولطيفه الى ميوسه عمري. عمري انت شكرا حبيبتي لسماعك ويانا، ويعني الله اوفي بوعدي. اسفه جدا بس شوي هاي تعرفون تعرفين انت الظروف، ويعني اجتي الوفاه وبعدها يعني هواي اشياء انشغلنا بيها، بس ان شاء الله ميوسه. يلا عندنا اتصال. الو.
3: اهلا اهلا
0: اهلا.
3: شلون صحة؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
3: يابا والله مشتاق لكم.
0: فدوى عيني.
3: وأنا ما قايلها بإذاعة ولا راح أقولها لأحد.
0: شكرا، يعني كلش عزيزة عليك هاي الكلمة.
3: إيه طبعا أنا أشتاق لأحد.
0: أنا أشتاق أني. طيب.
3: أشتاق لأحد.
0: هاي بعدتوا جماعة سلطان فلازم نفس الصفات سلطان، سبحان الله.
3: والله العظيم. والله ما أشتاق.
0: سبحان الله. الطيور على اشكالها تقع وهي حقيقه، سلطان هم نفس الحاله، عندنا المشاعر عندنا مسوي لها شو اسمه كتم.
3: مستحيل.
0: كتم
3: النوبه من قبل العاشر. لا مخابر سلطان.
0: شفت
3: البارحه 40 مره دقيت على سلطان ما حصلته، ما ادري ايش بيهم وياي هو وعمار.
0: شويه عمو انا حسين شويه.
3: اي نحاسه صار عندهم
0: ايوه
3: نحاسه,
0: هم نحاسه. تعرف يعني العمر هم الى حوبه هم خطيه
3: طبعا راح ندق ال 40 فاكيد خلقنا ايه. تعبان
0: انتوا تدقون 40 سلطان 50 ان شاء الله ما بقى له شيء
3: لا تشاقين
0: مين عاش عبالك ايش عبالكم ان شاء الله سلطان عشرينيات مثل عشرينيات عشان عشرينات يعني شارب طالع واقف قبالي بعد لك سنتين
3: تحياتنا سلطان الحبيب
0: تحياتي لكم زين قل لي شنو اول شيء خطر ببالك انت سمعت الموضوع ولا لا
3: لا لا سمعت هذا الاتصال مو هذا اللي راح قبل اكو ذكريات مال الطفوله والمدرسه
0: لا لا مو هيك احنا حكينا كان يعني خل اوضح لك حتى اللي سمعوا ما ادري يعني بالطريق جايه فسمعت في الدراسه معينه بخصوص الجيل التسعينات انه هم يكبرون اكثر حتى من جيل الستينات وهذا الموضوع بيولوجي وما اعرف شنو هاي الاشياء وهو يتعب جسديا مو الا بالعمر وهاي الامور المهم فخطر ببالي موضوع موضوع ذكريات جيل التسعين لو هسه انت عندك جنطه ذكريات التسعين دا احكي على اشياء ملموسه ماشي فشنو اول شيء ممكن يخطر على بالك تتذكره اذا كان من القرطاسيه العاب يعني
3: الهندسه الهندسه
0: اي هاي كان ضروريه على فكره والله اتذكر شت ابكي اذا ما عندي
3: اذا سلطان دي يسمعنا راح يفهمنا سلطان الهندسه عباره عن كان شيء فاخر
0: هو دا اقول لك هذا الفرجال اذا ما موجود شايف تتفيك بي طلع عايش كش ما عندك طلع قدامك تحط على القلم وتفره
3: وبعد السقوط اجوا قوات التحالف اذا تذكريهم انطونا الجنطه الزرقاء
0: صحيح
3: يقول سلطان يتذكرها احنا اللي بالاول متوسط ثاني متوسط وصار السقوط فالجنطه هذه تمام والهندسه واكو شغله اضافيه اللي هو تكرمون الحذاء مال قوات التحالف تتذكرون حذاء الرياضه
0: صحيح
3: الحذاء الامريكي والحلم
0: على فكرة هي شوف سبحان الله يعني هو احنا نحكي على موضوع يمكن احنا يعني هاي الفترة كلها صعبة علينا هي فترة السقوط والاحتلال بس اكو اشياء دخلت لنا يعني هو ده تحكي انت من قوات التحالف وغيرها من كنا احنا نشوفها نتفاجئ بس هي مو عندهم كلش عادي يعني اتذكر اني طفلة يعني مو ما اتذكر ابتدائي لا متوسطة والله متوسطة يمكن شو أول متوسط يمكن سادس ما أدري المهم بس أتذكر كانوا يشمرون الأطفال هذه الأضوية اللي تكسرها وتصير ضوء فاهمني
3: الله الله
0: تصير
3: الله.
0: ألوان أخضر وأحمر وبرتقالي وكيفين أي صحيح يا ماشس أي فهذه هم يعني انحسبت إلى هذه يعني انحسبت إلى الحقبة اللي هي الذكريات الخاصة بالأشياء اللي كانت قبل إلها يعني إلها في الطعم وغيرها حتى هاي الأمور وأتذكر حتى هاي مثلا مالتهم السرير اللي هو ينفتح يصير سرير واحد شايفه الأخضر إذا تذكروه هم كانوا ينطوه مثلا يوزعوك هي المشكلة إنه صح من غير بلدان لكن انحسبت يعني انحسبت ويا ذكرياتنا الطفولية طيب أنا طبعا. كلش أشكرك نورتني منقذ شكرا
3: شكرا
0: عيوني
3: مع السلامة
0: هاي سويت أموت على هاي الأغنية والله
4: بعد حبيبي قاسم لعبة الحمودي شلون

0: ما طوب بيتكم بي حية أمت على هون. يلا عنا اتصال. ألو اتصال طلعش عندك نعم. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي لكم جميعا.
0: تحياتنا لك, نورتنا. هلا والله.
1: الله يبارك فيكم. والله ست عبيد بالنسبة للتسعينات أنا كان عندي الفيديو كاسيت ولا زال موجود طبعا على بال أمتاح من عندي محتفظ بيه بس عاطل
0: زين.
1: والفيديو بس الكاسيتات كلها تقريبا موجودة وحتى ما هاي ما الراديو يعني عندي مسجلهم والكاسيتات ماتهم حاطها في كارتونة
0: زين.
1: هاي ما نحتاج لأنه موجود اليوتيوب بس
0: زين.
1: بس الفيديو كاسيت لا والله كلش حلو إنه مسجل ببرامج من التلفزيون بس للأسف إنه عاطل ما أقدر أستخدمه
0: زين.
1: أعتقد حتى مصلحين يمكن أسمعكوا
0: أي صحيح
1: ما حد يصلحين شغله
0: فعلًا. أي طيب يعني هذا اللي خطر ببالك أول شيء؟
1: والله هو طبعًا هي هاي التسعينات كان صراحة جيل صعب يعني هم كانت ظروف صعبة وصراحة أنا أتذكرها لأن شنو يعني ما كنت ما أخذها أنا إذا بدي حاجة في بغداد مجرمين اثنين هاجموني عبالة عندي فلوس وضع أنا كنت شايل كاسيتات جالس أبدلها باب شرجي أوديها الباب شرجي أفوت أبدلها بنوعي وأرجع يعني أنا كنا بصلاح التين ذاك الوقت يعني فتعرى الحمد لله خلصت من عدم لما عبالي مفلوس مش أفوك أنت لا تعيس أفوك راح أول له وخلصت منه.
0: طيب أبو وفاء كل شكرا اتصالك نورتني شكرا لك
1: تحياتي لك
0: على قلبي باي باي.

يلا عدنا نكرر أرقامنا وياكم 0782-114-115 و0782-116-117 آسيا سيل 0770-114-115 حط يدي على خدي. يلا يلا تريد تربط يا دربط تريد تربط الأغنية يلا اربط يلا ايه حط ايدي على خدي

0: شنو؟ ايش قلت؟ ليش؟ انت شو تذكرت بالله؟ شوكولاتة عمار؟ ها لا شو اللي خطر ببالك والله؟ ها؟ اطلع برا سلطان شنو؟ كل ما نشوف عدوك والله اطلع برا عمار. عموما مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول انه خو هذا الرصاص يا ابو التمساح، يقول انه يعني لو كانت اكو حقيبه لذكريات جيل التسعين، الاشياء الملموسه دا احكي عنها واللي قلناها مثلا ان هي بالبيت، مثلا يعني خلينا نقول يعني حكيت لكم على بعض الاشياء اللي موجوده، ولو هاي خطر ببالي موضوع بعدين ذكرت انه مو بس بالتسعين، بالثمانين وبالسبعين يمكن موجوده البرده ام الورد الجوزي لازم كل بيت تذكره برده وبها ورد جوزي، لا ورد جوزي وهيجي واخضر. هسه رجعت صحيح، هي على فكره يعني انه الاشياء كثيره من الماضي، الاكسسوارات الخاصه بالبيت، حتى هاي الامور اللي نحكي عنها، الراديو، التلفزيون القديم، غيرها، اكو ناس هواه تتعنى للمحلات الخاصه ببيع هاي الاشياء وتشتريها وتخليها ديكور بالبيت. يعني بدأت ترجع طريقة الملابس والأشياء اللي كنا إحنا قبل مثلا نشوفها بهذا الجيل، يعني الأجيال سوري بدنا نحكي عنها، هسه بدأت ترجع تنورة أم الكبس، يعني هواي أشياء. بس يعني إن شاء الله أتمنى ما يرجع البنطلون تشارلز للشباب، أتمنى إن شاء الله والقميص ابو الياخل كلش عريض، ان شاء الله هذا ما يوصل ولا يرجع مره ثانيه بس هذا اتمنى ما يرجع، اما الباقي اوكي ما عندنا مشكله به. يلا عندي اتصال، اتخيل سلطان لابس هذا القميص، سلطان قميصك ابو الياخل هذه العريضه ماكو يشوف بيه زلو ما يشوف. يلا عندنا اتصال. الو
1: تعبير جميله
0: عيوني انت،
1: شلون تعبير؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
1: هذا القميص والنوبيتش يشتروا له هاي التلبيسه الزاويه،
0: لا عود داردون كلش يعني سوري يمشون يعني الموده يوقفون الياخه فوق ما هي يعني
1: فوق. اي والله بس كان ترى المدير يعني اعطاك شيء يعني
0: هو دا اقول لك، فان شاء الله اتمنى ما يرجع يعني اتمنى.
1: اي والله هاي الياخه بتمسك كومه وصاخه يا سلام.
0: شلونك امير، شنو اخبارك؟
1: لا بس تعبير جميل، شلونك شخبارك؟
0: عيوني انت
1: ايش في عمار كامل قالبها اليوم على جيل الطيبين؟
0: عمار كامل لا هو ما له علاقه، هو ما له علاقه والله انا مو قلت لك ربطتها بموضوع اسمه، ما اريد ادخلكم اقول لكم جيل يعني التسعينات كبار
1: الطيبين لا لا بالعكس.
0: فقلت لكم سلطان اخذ حلقه من الحلقات، حلقه من الحلقات اخذها بخصوص التسعينات سلطان، لكن حكى عن اختلاف الاجيال. اليوم انا حبيت ندخل بذكريات الجيل التسعينات او حتى جيل الثمانينات، هاي الاشياء البسيطه الملموسه اللي احنا هسه نشوفها على السوشيال ميديا نحن الها نقول الله ايام.

0: زمان حلوة ما أعرف شنو هاي الأشياء، وممكن إنه
1: يعني
0: نحب تنعاد. إي
1: سمعتك على البردة، فالبردة موجودة فوق عندنا إحنا،
0: موجودة عندكم على
1: والقرآن موجودة وصورها لك، وعندنا البطانية المخططة الخضراء اللي كانت مال الجيش والهاي، إذا تتذكريها تجي أبيض وأخضر مشطبة
0: زين
1: زين. أي يعني ذني الغراب مال أبوي الله يرحمه، عنده جنطة دبلوماسية يجمع بيها كل المستمسكات، بعيث الأوراق مالته مال السبعين والهاي كلها موجودة لحد الآن، عجيبات. احنا كل شيء ما عندنا غير
0: عمار سلاح. عمار يقول قد طاقين بحد ذاك الوقت عندهم هاي الجنطة الجلد.
1: اي مكان أبوي ايش فيك يلا ماشي تحياتي لكم.
0: كله شاعدنا تنانير هواية ورا البيت.
1: أما كان عندنا ماليب 24 ساعة خردين بالبطن صقطتها لأبوي والقرآن. أقول لي شكرا الماليب دمرتها لأبوي، يعني هي يعني كانت بسنتها يخرب بيها البور ويخرب بيها هو الجامل ورا ما ينزل والله العظيم.
0: يقول ماكو سيارة ما كانت هيك يعني
1: لا لا لا لا
0: بس لازم يعني تطلع على هاي السيارة تباع وراها تلقى دهن لازم.
1: هاي بذاك الزمن هي مرض و 2024 25 مرض
0: طيب.
1: يعني هسه عمار كامل مثل ابويا نفس الجيل الحقبة ذيك مال قبل الله.
0: طيب اني كلش اشكرك
1: بيتش ماس.
0: شكرا لك بيبا، هاي حكي بيناتكم مالي علاقة. اليوغن صارت بشتين طبعا سيخافون على الكميوغن القوط وسوضعهم خطر. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقه اليوم. تطلع لي تفاصيل صغيره

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وآخر شيء أقول له يمكن إذا فتحنا حقيبة الذكريات الخاصة بجيل التسعينات ما رح نلقى بس ألعاب وأشرطة كاسيت، رح نلقى طفولة عشناها بصدق وفرحة كانت تجي بأبسط الأشياء. وسؤال يمكن يخطر ببالنا إنه هذا الجيل اللي هسه الموجود لو عاش يوم واحد بهذه الأشياء، يوم واحد من حياتنا بخلال ديك الفترة، رح يقدر يعيشها لو رح يطلب الواي فاي بعد 10 دقائق؟ أنا أقول أكيد رح يطلب الواي فاي بعد 10 دقائق. عموما تحية لكم مستمعين، أتمنى أنه شوية رجعناكم لهذه الذكريات الحلوة والذكريات الطفولة بالأشياء البسيطة اللي كنا مثل ما ذكرتها قبل شوية تفرحنا. مستاذ سلطان، مستاذ سلطان طبعا عبرهن لأن كلهن ماكو يعني رأسا بلاي 2 و 3، وهو يعني حياته كانت برجوازية واستمر على هذه الحياة البرجوازية. استمعينا باكر نلتقيكم نفس الموعد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى ثورة العشرين: نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة تسجل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 2000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك. الله يحفظك. نكتب شو يعني.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة على منصة إكس لمناسبة ذكرى ثورة العشرين، شامخين فخورين نقف اليوم بكل اعتزاز وإجلال احتفاء بالذكرى السادسة بعد المئة لثورة العشرين الخالدة، هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ العراق وأسهمت في رسم ملامح الدولة الحديثة وتعزيز استقلاله ومكانته بين الأمم. وتابع: إذ نستحضر هذه الذكرى العزيزة فإننا نجدد عهدنا بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لبناء عراق قوي ومستقر وترسيخ سلطة الدولة والقانون ومواجهة الفساد وتحقيق التنمية والازدهار وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها أبناء شعبنا العراقي الكريم. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد باسم البدري، وأضاف أن اللقاء بحث التنسيق المشترك بين القضاء وجهاز الأمن الوطني في القضايا التحقيقية الداخلة ضمن اختصاص الجهاز. في سياق متصل قال إعلام القضاء الأعلى في بيان إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج سويدج البهادلي وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار وأربعة مليارات دينار عراقية، فضلا عن ضبط عدد من العقارات. ذكرت هيئة الحج الشعبي في بيان أن قوة مشتركة من استخبارات اللواء 27 والفوج الثاني للمهمات الخاصة وبإسناد من الأجهزة الأمنية تمكنت من الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 3 أشخاص وضبط 2000 حبة كيبتاغون كانت بحوزتهم. وأوضحت أن العملية جرت على مرحلتين، إذ أسفرت العملية الأولى عن إلقاء القبض على شخصين على طريق الفلوج الثرثار، في ما نفذت العملية الثانية بناء على اعترافاتهما، حيث ألقي القبض على المتهم الثالث في سيطرة مدخل ناحية السجر التابعة لقضاء الفلوجة شرق محافظة الأنبار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان على عدم التراجع عن حقوق البلاد في المفاوضات مع واشنطن، وقال في تصريحات: أننا لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف. وأضاف أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي وضمن الآليات المعتمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العافية يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحيات.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي دائما ويانا موجودين من خلال ايضا

0: ينحصر بثلاثة. الأول أن تكون داعم لمثل هكذا حملات أو مثل هكذا جوانب هي تقضي على الفساد في العراق. هاي واحدة، هاي دورك، هذا تخاف ما تدربي يعني. الثاني الإبلاغ عن، وحطه رقم 154، الإبلاغ عن الأشخاص اللي قد يعني تحوم حولهم شبهات فساد، فبالتالي أنت عندك رقم صار مخصص حتى ممكن تتصل 911 أو 154 براحتكم. الثالث إلى أنه أنت شلون تشوف شكل هذا الموضوع، يعني لازم تكون أنت داعم، يعني هاي الأشياء وتبدي هاي التفاصيل. بس إجا ببالي فد موضوع البارحة، بوعد أحد الاجتماعات التي كانت القادة الكتل السياسيين، أكو واحد خطيت شو ما موجود، بس حبيت الدقة الطيبة مال جماعته، شو مسوين شايل الكرسي مالته يعني ما حاطي فارغ، زين هو وياكم المهم. فلهذا إجا في بالي، قلت هسه هنالك أخبار يتم تداولها بالأروقة الإعلامية بالأروقة السياسية إلى أنه أكو حملة جديدة اليوم باكر، يعني حسب الظروف. هسه احنا سوينا حملة الأولى، أو سوت الحكومة، يعني شو عليه، سوت الحكومة الحملة الأولى وسمتها حملة أو صولة الفجر أو التسميات اللي كانت عليها. أنت كمواطن شاركني هاي الحملة اللي ستطيح بأشخاص وأسماء أكبر من اللي فاتوا، شو نسميها؟ يعني شو يجيب بالك مثلا نسميها؟ هسه واحد يقول لي استاذ شنو الموضوع، شنو نسميه؟ ها انا اقول لك شنو نسميه. تسميتك وتخيلك لهذه التسميه سيعطيك جزء من انه انت، يعني هاي طبعا واحده من الاشياء اللي لازم كنا نحس بيها كنا كعراقيين. بمناسبه هاي الحمله ترى ما يقودها رجل، هاي تقودها مؤسسه اسمها الحكومه بدعم من الاوساط الشعبيه، يعني انت، فانت اذا ما تكون جزء من دعم هذه الحمله، هسه العالم اكو ناس تقول لك هاي والله صدق، واحد يقول لك هاي نفس ما سالفه نور زهير سواها السوداني بالبدايه، وناس هسه حبيب سد حلقك شوي اسكت، لا يعجبك العجب ولا صيام شهر جم. اكو ناس انا اعرف كل الزين، واكو ناس اصلا يعني ممتعضه من هاي الحمله، من اللي يمتعض بس الفاسد، ما حد يمتعض طرف خوش زلمه، يعني اللي يريد العراق أو يريد العراق يعني يذهب إلى بر الأمان لا يمتعض ولا يناقش ولا يتحدث عن هذا. كل شخص اليوم يتم إلقاء القبض عليه هو بريء حتى تثبت عليه التهم، المتهم بريء حتى تثبت عليه إدانته أو تثبت إدانته. فإذا بالتالي لا حد يحشي لي ولا حد يدافع عن أي شخصية طلعت، الحد ما يطلع بريء. عمي أنا إذا طلع واحد من عندهم بريء، بريء حقيقة مو بريء يعني بريء ذاك الوقت، نقول يا أبا ترى فلان طلع بريء. المهم فشارك اليوم، خلي جزء من داخلك أنت من يومك، مو بس تفكر هذا والله خذ 20 مليار هذا شو لمهن ونحطهم بالمسبح بالمدري وين، سيارة البارحة طالعة بايت فاندر رقمها 1151، هذا أني سوالف عفوا لياهن. قلوا لي شنو اسم الحملة القادمة التي يقال أنها ستطيح بأسماء أكبر من الأسماء التي أطاحت بهم الحملة الأولى. اختار لي اسم. تمام؟ حلوة هاي شوية، خليك نحس دائما، خلي أذكركم بالموضوع. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720111415. اي واحد بيكم يقول انا مالي خاص شعلينا احنا، خلي هم بيناتهم، ذولي هم سياسيين وما ادري شنو، اقول له حاول ان انت تسوي جوازك وترتب امورك وتطلع خارج العراق، الله يخليك، ما محتاجين احنا ناس شو اسمه يعني، لا ما محتاجين ناس يعني ما تحب العراق بهالطريقه، خلاص كافي والله العظيم كافي يا ستوش ميجر. المهم يلا خلينا نبلش باول اتصال. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا انت،
1: انا فجأة شمت اليمم
0: والله
1: والله.
0: اي شفت شفت لا
1: حسيتك تكتب وبزاهمك وقت الحلقه، ما يعني ما قدرت
0: تغرد. اي اي اي
1: ايه
0: ادري بيك، انا
1: احس
0: بربعي. ادري بيك انت احساسك عالي حبيبي.
1: والله شلونكم الحين؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: شلون الامور؟ شكو ماكو؟
1: هذا واحد هو ما صراحه اختلفت عليه العالم، زين مو زين، بس انا من وجهه نظري زين.
0: زين، من هو؟
1: اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: طيب.
1: يعني
0: شخصيه تاريخيه.
1: اول ما جاء للعراق.
0: ايه. ها؟ شخصيه يعني تاريخيه.
1: بالضبط، شخصيه تاريخيه. اول ما جاء للعراق. خطب بالكوفه.
0: ايه.
1: قال لهم اني ارى رؤوسا قد عينعت فحان قطافها.
0: حان ايه.
1: حلوه؟
0: زين.
1: فالحمله اليوم انا من وجهه نظري اسميها قطف الرأس الفاسد، لأن هم القدوة.
0: شنو أوقف صوتك قطع؟ شنو هم شنو
1: الحملة
0: ايه؟
1: اسمها قطف الرأس الفاسد.
0: قطف الرأس الفاسد إيه
1: إيه شلون؟ أو صاحب الرأس، لا مو صاحب الرأس الفاسد، يعني
0: ايه؟
1: السيد علي الزيدي مو واحدة حتى ايه؟ يعني ما نصير ننسب الإنجاز إلى الوحدة، لا الإنجاز ايه؟ الحكومة العراقية كاف.
0: طيب،
1: يعني من وزارة الداخلية وزارة الدفاع.
0: صحيح.
1: القضاء الأعلى.
0: 100%.
1: كل شارك.
0: 100%.
1: ما خبشوا في
0: اثنينهم. إيه هيئة النزاع. صحيح.
1: إيه.
0: طبعاً.
1: إيه. فأسميها.
0: هو الرجل قاد هذه الحملة وطبعاً يعزى أو يعني يشار إلى أنه هو في وقته كانت هذه الحملة تجرب. أو خلينا نقول هو يعني كان شجاعاً، حتى سيد مقتدى صدر طبعاً يعني تحدث عن هذا الموضوع، سماها الحملة البطولية. إيه.
1: صح. هم سبحان الله كل واحد يجي يعوف لفد بصمه.
0: اي
1: ذاك ابو العدس.
0: أي.
1: واحد.
0: اي
1: ذاك ابو التقشف.
0: اي
1: ذاك انا والله البارحه شفت الخطاب مالته للامانه.
0: اي
1: قال كلمه تطمئنه لدمع قلبي.
0: اي
1: لان واحد هم قبل هم قال اطمئنه.
0: اي
1: قال الاثنين قالوا له مشان عدانك وحدهم.
0: اي ما هي
1: ما يخاف يشلعون عدانه يشلعون شعره ما يخاف العينتين.
0: اي طبعا
1: اي يعني تنحسب له صراحه.
0: طيب هو حسب فنسميها
1: يعني من الاربع سنين نقول يا ابو علي زيدي حارب الفساد
0: 100%. شو نسميها؟ قلنا هسه حملت شنو؟
1: قطف الراس الفاسد.
0: قطف الراس الفاسد. اوكي حلوه.
1: حلوه
0: اي حبيتها. اي حلوه ملعون.
1: امريكا كتبنا تاري
0: ودي التاريخ. اي ادري فيك. اي ارجعها. اي
1: اي ذولاك فاسدين وهذول فاسدين.
0: اي
1: ذولاك كانوا بالسلاطين. ذولاك شي بكون قبل كانوا
0: ايه
1: حنطة شعير
0: ايه شغلات صغيرة. ايه
1: انا مقهور على بس ولو طولت مقهور على بس واحد
0: ايه
1: بس على ايلون ماسك.
0: شبي؟
1: كانوا كيف انا ملياردير
0: يا قل لدك عادة
1: قلت عمي تعال شوف ذولي
0: تتعب بعد ذولي
1: ايه انه باختصوارات ذهب.
0: اي هاي عجبتني هاي اللقطه والله حلوه.
1: انا يعني والله ما ادري يعني
0: تحل مشاكل العراق يعني
1: تحل مشاكل العراق ابو العظيم خلينا نطول جزء واحد بس الله يخليك. لا انا من هاي الجويرات.
0: طيب اوكي
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا لك.
2: ايها الناس
0: مع السلامه.
2: من اعياه داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال اجله فعلي ان اعجله، ومن ثقل عليه راسه وضعت عنه ثقله، ومن طال ماضي عمره قصرت عليه بقيه. إن للشيطان طيفا وإن للسلطان سيفا، فمن سقمت سريرته صحت عقوبته، ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه، ومن لم تسعه العافية لم تطق عنه التهلكة، ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه. والله لا أمر أحدكم أن يخرج من باب هذا المسجد وخرج من الباب الذي يليه لضربت عنقه. إني أنذر ثم لا أنذر، وأحذر ثم لا أعذر، وأتوعد ثم لا أعفو.
0: طيب عندنا خبرين سريعات. الإفراج عن النائب السابق والمعتقل بتهم فساد محمد الصهيود السوداني لأسباب صحية وبكفالة، والثاني مديرية المرور العامة نزلت تنويه. اليوم شفتوا الحريق اللي كان بجوة جسر النهضة، فلذلك هي تنوه إلى أنه منع سير المركبات الكبيرة على الطريق السريع محمد القاسم ابتداء من مطلع وزارة المالية ويعني بداية محمد القاسم ولغاية منحدر قرطبة الباب الشرجي ذهابا وإيابا سيارة الكبيرة، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الحريق الذي اندلع صباح هذا اليوم في منطقة النهضة وفجر هذا اليوم. والله طيب فإذا لا التريلات منيح يفوتن ما اعرف شو منين فره هيك طويله كنا اتوقع اي والله بس طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: شلونك
0: يا هلا
3: شلونك
0: شلون الامور؟
3: والله من الله خير الحمد لله
0: الحمد لله.
3: حتى لا اطول عليك
0: اي اسمع شو نسميها الحمله؟
3: هي يا اما هيبه وطن او استرداد وطن.
0: استرداد وطن اوكي هيبه وطن
3: لانه بالفعل هو الوطن المنهوب يعني فبلكت على امل انه يرجع شيء من عنده.
0: هاي حلوه نسميها الحمله الثانيه. اعتقد هي تستحق لان الاسماء يقال انه هي يعني اقوى من الحمله الاولى.
3: عذرا ما سمعت.
0: اقول لك الحمله يقال يعني المتداول الى ان الحمله ستكون اقوى من الحمله الاولى.
3: ايوه لهذا اختاريت شيء بوطن لانه يعني هي كل مدى يكبر هو اذا تكون بحجم وطن كامل.
0: يعني بالضبط.
3: لكن اذا ننظر على قضيه بوزاره جهه معينه فقط بس هي مو بس بوزاره هاي ببلد كامل وطن كامل هو منهوب.
0: بالضبط. بالتالي هي وصلت اليوم للمحافظات يعني هي من قبل يومين وصلت المحافظات او من اول يوم وبدت الانتشار بقوات كثيره يعني اليوم موجوده في اغلب المحافظات. وطبعا الحقيقه همين يعني اشيد بالتعاون من قبل اقليم كردستان يعني رهيب كان بصراحه كسر كل الاقاويل. لان تدري دائما
3: احنا بعيدا عن المحافظات كل الوزارات يعني هو اذا النواب وزار الوزارات هم يمثلون بلد كامل.
0: بالضبط صحيح.
3: يعني احنا ما لنا علاقه هو مقصد راسه من اين حتى نحمل المحافظه وزر.
0: لا ما لها خاص المحافظه تعتبر هي فقط يعني هو ياوى فيها بس
3: يعني
0: هي مأوي
3: في المجمل هو وطن كامل نهذا.
0: صح طبعا.
3: فهاي الفكره انه هي تخص وطن وليس محافظه او وزاره معينه. انا هي وزاره نفط فقط.
0: صح.
3: فما بالك بباقي الوزارات وبدون استثناء. يعني لا حد يقول لي هاي الوزارة ما بيها فلوس.
0: لا طبعا
3: ما كان بيها فلوس فيها شيء آخر مستحيل. ما عندنا وزارة ما بيها فلوس.
0: حلو.
3: فهاي الفكرة وطننا على حضرتك وعلى اللي
0: تحياتي
3: ينتظرون على الخط لأنه أنا واحدة من الأشخاص اللي يعني 7 دقائق يلا
0: مدول قلبك أنا ممنون تسلمين يا وردة. شكرا جزيلا أسماء. هلا بيك مع السلامة. باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: شلونك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا من وياي.
4: غيث العبيدي.
0: أهلا وسهلا بيك.
4: الله يحفظك.
0: سولف لي.
4: دار خطر ببالي يعني اسم.
0: إي.
4: دار العراق.
0: شو نسميها؟
4: ثأر العراق.
0: ثأر العراق. أوكي. إي
4: لأن يعني هذول ما أخذين حقنا وإحنا اللي أخذ حقنا تعرف يعني إحنا عرب.
0: إيه. اي أيوة والله
4: هذا ثار
0: هذا ثارنا اي أيوة والله ثار كل عراق
4: طبعا. اذا تسمح لي استاذ هي ترى هي القيمه مو بس الماده اللي فلوس اللي راحت وانما اللي تسبب مقتل كم ضابط وكم منتسب اللي باعوا العراق وخلوا يدخلون
0: طبعا
4: الغربان والكلاب السابعه عفوا من هذا المعتاد التعبير اللي في ليله ظلمه باخته والقوات العراقي مو العراقي بطل طول عمره ضابط لكن التامرهم يعني شو يسميها هذول هم لازم يتحاسبوا لانه 100 اسد و100 100 قمر راح وقتل بسببهم هم بسبب خيانتهم. وهاي فاني هي الغزره مو بس بالماده الماده ممكن تتعوض ولو هي يعني مواد ما شافيها بالافلام المصريه والافلام
0: اي والله اي
4: لكن البشر اللي راحت اللي هذا اللي ما يتعوض هذا ما له ثار ولا حق هذا
0: طبعا
4: انه ما ينسي
0: طبعا
4: اللي باعوا دمنا يعني سلمونا في غفله احنا مو جبناء لكن قلت لك سلمونا في غفله سلمونا لهذول يعني شو يسمونهم قطاع الطرق معقول هذا هذول هم يراد لهم وهم انه ثار يمهم مو بس ثار انه فلوس ترى
0: لا لا هو مناسب الثار على قولتك الثار مو فلوس الثار وطن كامل ثروة مالتك انت يعني نهبت بطريقة وهم يعني على قولتك احنا عرب دائما وابناء عشائر وقبائل ودائما عندنا الأصعب حالة يمر بها الرجل او الانسان نفسه ان يؤخذ غدرا ها كلش صعبة ها ما تنسي ولذلك تبقى تلقى حتى العشائر تدور بدمه بعد وين فاحنا اخذنا غفل بصراحة اخذنا غدر يعني ذولي غدرونه
4: هسه أنا ياك تنسولفها سوالف وإحنا الحمد لله يعني صحن بين دم ورز، لكن دحكي لي في هاي اللحظة اللي أنت يعني تفتر وتشوف نفسك ما لك نصير ووحدك ومباعيت وتدري شو تسوي، تدري تكبر على الرجل هذا خاصة الرجل الشريف
0: طبعا هضيمة
4: هضيمة كم شاب كم رجل يسوى مئات الرجال
0: طبعا
4: من هذول الحرامية والهاي راح انقتل هو يعني لو مقابل ظلم يقتل لم يتسلم
0: مو هي هاي بس اقول لك انا هي هاي الغدر عندنا هضيمه الغدر عند الرجل وعند
4: يعني بالاضافه يعني هي فرحتنا صح فلوس هاي لكن بالاضافه يعني فرحتنا وفرحه اهالي اللي هذول الشهداء اللي راحوا
0: صحيح رحمه الله عليهم
4: نريد دم بمكان دمهم هذول اللي بعده يعني برقابهم مريد دم احنا مو دم يعني صير فوضى وقتل وها لا
0: لا لا
4: الحكم
0: قانون
4: القانون.
0: احنا دولة قانون الآن صح
4: اي ويقال هذول اللي تسببوا بفلان هذا حتى شنو اللي انصدم واللي انجرح واللي لا يزال
0: تطفى نار قلبه على الأقل
4: تطفى نار قلبه ويظل يقول اني صح ضحيت وهذا ويبقى ضحي لأنه أخذ انخاب الحق
0: صح
4: شفت اني حتى دفع بوش لهم فمو بس على فلوس
0: انا
4: هذا
0: امر
4: يعني ولا
0: طورت عليك ممنون بالعكس شكرا تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه هلا عندنا اتصال الو
5: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
5: مرحبا استاذ سلطان
0: يا اهلا وسهلا بك من وياي
5: يوسف من بغداد
0: اهلا وسهلا بك يا يوسف
5: حبيبي طبعا هي الحمله هي حمله بشكل ثاني هاي طبعا يسميها حمله المال العام المسروق
0: المال العام المسروق
5: اي وتخص مو بس اللي يعني مو بس الدوائر او الموظفين او هاي كل حتى الشعب
0: نعم طبعا
5: ليش لان هي هاي فرصه هي هاي فرصة انت لو توقف ويا بلدك بنصدق لو ما توقف ويا
0: اي
5: فتقول حالك من حالهم يعني اكو واي حالات طبعا ما ادخل بالتفاصيل بس انت هم اكو يعني هي هاي حملة ما انت تقول حملة وحملة جديدة وتقترح بها على العالم هي هاي راح تقوم ترحب كل كل شك واحد بايق او متجاوز على مال عام خاص مال الدولة
0: نعم.
5: ويعرف نفسه هو متجاوز فيجاء الدور يعني انت وراهم خلي نفسك هيك
0: اي هي الفكره بيها الى انه انا يعني بصراحه يعني كعراقي مشتفي بالرعب اللي عايشيه الفاسدين اللي ملزموا يعني صدق يا قاع انشق وطميني يعني هذا القاع ما دشيله هسه ما دا يعرف مو مثل ما انا وانت وغيرنا اليوم نمشي بطولنا بزودنا وسياراتنا ونروح لبيوتنا ونقعد بمكانات عامه لا خايفين ولا حذرين ولا ما ندري السالفه شو وقت تفتر عليك طبعا مع يعني اكو تفاصيل انه اكو بعض من عندهم قد يعرف الى انه هو جاي الروج بس بالتالي يكفي انه هذه مال احنا نام من نسمع طقطقه نعرفها بزون ما نعرف انه يعني العيال طبونا وهي هاي اهم شيء هاي فبالتالي الرعب اللي احنا عشناه في ايام الله لا يعودها ان شاء الله الطائفيه اللي كانت مرعبه حقيقه كانت بالنسبه لنا ما نعرف يا شارع يا فرع يا دنيا يا بيت يا مكان عمل ما نعرف هذه كانت والله نجانا من عندها الان يعيشها هؤلاء الفاسدين بكل تفاصيلها فلذلك يعني بالعافيه عليهم المهم فخلينا نسميها الحمله اللي سميتها انت اعاده المال شلون سميتها مال العام
5: حمله اعاده المال العام المسروق المال العام يعني شكو شيء عام مسروق. هو ملك الدوله وانسرق سواء من مواطن او من غير شخص مو مواطن حتى لو اجنبي شخص هذا شخص مال عام مسروق انت جيت سرقته
0: صح
5: واكو شيء يثبت فانت جاك الدور تحضر
0: بالضبط حلوه
5: شكرا لك
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا ومرحبا
5: مع السلامه
0: خوش تسميات والله حلوه

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حبيبنا،
0: يا هلا،
1: شلون الصحه؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله على السلامه. عودا ميمونا.
0: هسه شنو هي العوده؟ ايش بيها؟
1: ميمونا.
0: اوكي طيب، عوده ميمونا. شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟ الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك. سولف لي، شنو الحمله؟ شنو نسميها؟
1: والله انت هسه قبل شويه حكيت بالاتصال اللي راح، قلت حكايه حلوه. اتذكر انا عمري 14 15، بيت قريه ونتناوب انا واخواني، عندنا رشاشه واحده. بذاك الايام ما الطائفيه لا احد يجيت على البيت. يا ترى بعمر ال 15 16 سنه اني الخوف اللي كنت عايشه من اقعد بالليل، اذا سوينا عليهم حمله وشلناهم راح يحسون بيك؟ انت انا احس بيه انه انا ما المفروض اسوي هيك، ولا المفروض اي واحد يسوي هيك، لا كبير ولا الصغير.
0: هي بالمناسبه اليوم هم عايشين، انا ما اعتقد يعني قد املك يعني معلومه، عايشين هذا الرعب بهذه الطريقه.
1: والله يا استاذ سلطان انا اتمنى عايشين الرعب، بس انا خايف لا هي كلها فد حركه لغاية أخرى.
0: لا ماكو غاية أخرى ذاتك.
1: والله أتمنى يعني بصراحة. فممكن نسميها نسميها الحصاد الآخر.
0: الحصاد الآخر؟
1: يعني إحنا بدينا بصولة الفجر مثل ما أعرف من يسماها. فالحصاد الآخر بمعناها أكو بعد.
0: أكو بعد إيه.
1: يعني مثل العملية اللي سوتها الصين اللي طلقتها يمكن 2008 لحد الآن، لحد 2023 هم عارفين يعني عابرين شبية اليوم. أنا داعي
0: ما أدري إيش مثل، والله ما جوعانت إيش ما بتغدي؟
1: لا والله ما أعرف، غدا تمام تمام بس برسو
0: كلهم مسوين.
1: كلهم مسوين هسه قبل شوي شرب الجيجارة ومي بارد بصفي.
0: هيك حلو. كل زين. لا شنو المهم
1: اللي بدت بيها بال 2008 لحد آخر إحصائية اللي هي يمكن اسمها عملية قتل الذباب والذئاب، هيك شيء اسمها. هيك شيء اسمها. عبرت 2 مليون فاسد.
0: يابا
1: تسمع اقرا عليها، موجود لحد الان، هي العمليه قائمه، لان هي قائمه على اساس صناعه يعني انشاء هيئات رقابيه تابعه لنفس الدائره اللي تم انشائها 2008. ولحد الان موجوده بالصين. فانت تتخيل 2 مسؤول 2 مليون مسؤول
0: بس هي يا الرقم، تخيل
1: فاسد. تتخيل الرقم على مدى 28 يعني 20 سنه بال 2008
0: صح. بس انت تحكي عنها عن رقم ترى مخيف.
1: في مخيف معين نسبه تناسب بالنسبه للصين.
0: اي
1: يعني اذا احنا
0: جماعه ما هواي لين الصين اصلا، فبالتالي هذا الرقم قد يكون قريب من عندنا.
1: مليار ونص من نطلع مليار ونص طلع من 2 مليون لا شيء. بينما انت من تحكي على 46 مليون او 45 مليون يطلع من عندها 5000 4000 الرقم يخوف. وهسه احنا دا نقول 47 واخذوا 3 4 ما اعرف، اليوم لقوا دبات بها فلوس.
0: اليوم هاي الدبات ها موتتني والله، هاي جيب لك كراتيني يا ولد، قول له قل ايش بيك صدق كذب.
1: ابن عاليان طيب اللي هالاسلحه الكلها عندك، لعد انت ايش قد مؤدب. قد عندك اخلاق
0: عاليه. ايش قد لعد كيوت انت حبيبي، قل له
1: قد كيوت في دول عينك.
0: بعد مسجب تقول مسجب ما جيش.
1: والله ايش عندك انت، ما تقول لي ايش عندك يا يمك. يا يمك
0: ما اعرف، ما حد يمك.
1: مسدس ذهب لو فضل يده مالده
0: وخلاص
1: اسمك وبحزامك
0: وحلو عافيه واكتب اسمك على اليعود وعيش
1: يعني
0: الدور.
1: ايوه عيش الدور، شنو المشكله؟
0: والله ما ادري. مسجب. طيب
1: السلام عليكم ورحمه
0: الله. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، يا هلا بك، باي باي. ناخذ اتصال. يلا الو
2: كبير.
0: هلا
2: شلونك حبيبي؟
0: هلا حبيبي.
2: منو قالهم يطلعوه؟
0: اسباب صحيه وكفاله.
2: من كان يبوقني
0: ما كان صحته مو زينه،
2: مليارات
0: كان صحته زينه
2: كان صحته طول البول.
0: لا لا لا الله
2: سام الثالث حجي ذولا ما كل من اسمه والله العظيم هذا فيلم هندي وكلهم راح يطلعون واحد ورا
0: يعني ما ادري هي مو البدايه مو حلوه يعني بصراحه واحد
2: لان سلطان يعني انت اليوم شلت اني اكثر واحد صراحه في محمد الصحيح
0: ليش
2: والله انا اكثر واحد الله يسعد عليك انت شيخ عشيره شو تسوي بالنواب شو تسوي بالبرلمان ناقص يعني مثلا انت يعني مثلا محتار
0: حلوه زايدات انت ليش تروحون على العالم يا اخي الزايد ترى حلو
2: لا لا لا سلطان مو زايد انت اليوم واحد والله العظيم قسما بالله من 2003 الحدث اللي موجود دول كلهم احاسبهم حساب عسير ليش تدري كم شاب دمره تدري لو ما تدري
0: اي والله
2: تدري كم واحد واقف لازم فايل او ينتظر بالشمس ويطلعون يحودهم وهم يحار تدري كم طالبه عيونها بيضت وتدرس ومدرسين وكل كتاب ب700 ليرة والجنطة تصير ب5 ملايين وتالي متالي تقعد وتخزن مواعين حق باطي الله يقبل بيه محمد يا دين يا دستور يا مذهب زين انت من اسمح لك الطلعه من اسمح لك انت استاذنت من الشعب استاذنت من سلطان استاذنت من عمار استاذنت من مصطفى من جيت وطلعت اسباب صحيح على اساس طفه مرض خلي يموت
0: احنا بالنسبه لنا هسه يعني هذا يبقى حكم قانون ما نعرف احنا شنو التفاصيل عليه بس مجرد انه اكو تفصيله انه هو طلع هسه هل طلع تحت الاقامه الجبريه طلع هو حقيقه باسباب صحيه ما اعرف بعد نشوف شنو الاوبشن يعني خلال ساعات هي ترى تبين يعني الدنيا حاميه
2: رئيس
0: يعني
2: يشوف لو ما يشوف
0: طبعا
2: يسمع لو ما يسمع
0: 100%
2: يمشي
0: أهمين 100%
2: بس نعم أحطى بين أربع حيطان كل شيء ما بيه كذاب بين أكبر شغلة ثانية الحبايب وين هنا جمعت التاهو ودي كلاس وأخذتها بزودي وبدعبي من خشمك عايكوش شو مال انحصار لنا 3 أيام 4 أيام
0: ماكو ايه ماكو ايه
2: ايه ومظلل وجل جشتير جد كبير وراح الكبير
0: ماكو يقول لك الصين تيك توك رافع دعوة على العراق طبعا للنكتة انه ماكو الغيمة الثقيلة الترند واقف
2: فحجي اني واحد والله العظيم بالمعارضين اللي ما اقبل اي واحد يطلع منهم اي واحد
0: يعني هذا انت كمواطن اليوم وتتحدث بهذه الطريقة بصراحة هذا يعني خلينا نقول حقك وهذا جزء من حقك اللي كفل الدستور اليوم انت كمواطن وغيرك من المواطنين الحقيقه اللي موجوده هسه ترى على مواقع التواصل الاجتماعي نفس الحكي اللي تحكيه انت الى انهم لا يسمحون بخروج اي احد مهما كانت في الاسباب بس مو تدري مرات القضاء مثلا يقول لك هذا صدق مثلا قد يكون هو مو تدري انت شوف احنا خلينا نكون هم صريحين اكو بيهم هذول يعني عندهم مشاكل صحيه فهو بالرفاهيه وبالترافه ما يعني ما يحس بيها ماشيه وطبيب بصفه ويجي بدليلك وعندنا احنا شوف هسه خب ارتال مال المسؤولين وياهم دائما اسعاف انا دائما اصفن اقول هاي اسعاف شو اسوي بيها ماخذها وياه فهو احتمال سالفته يعني رشيشه فاحتمال هو يقول لك حتى لا مثلا قد يكون انتكس صحيا ممكن انتكس صحيا فيموت جوه وبعدين ذبوها براسه وتقول لك هذا والله بالتعذيب بالسالفة خلي الطائر يروح يقعد ببيته وأنا أحقق وياه بالتالي أنا عندي حكم قضائي شو وقت ما بدي أحكم عليه أحكم عليه

0: هو بمناسبة هو لم يبرأ، هو تم إخراجه بكفالة، يعني بعد ما مبرأ هو بعد تحت شو اسمه. بينما مثلا احنا بالتجربة السابقة أخرج وبرئ من التهم وسمح له أو كانت الصفقة بمقابل أن يسلم مبالغ اللي أخذها، ذاك برئ.
1: نخاف نرجع نفس الموضوع هذا،
0: وذاك بطل عمادته كان برئ هو، أو لم يثبت أو لم يعني عدم كفاية الأدلة، يعني هو موجود اللقاء أصلا يعني للشخص للجهة التي أخرجت يعني. فبالتالي
1: كبير أنا هاي الحملة تدري شو اسمها؟ ثأر الشهداء.
0: حلوة
1: والله العظيم، هاي الشهداء العالم اللي ماتوا اللي قاعدين بالتجاوز هسه زين، ويطلع لي الشيخ حاط الدبات مال المي
0: دبات
1: شلون العد والله هذا عتيق
0: هذا هذا هذا هذا جايب شغله جديده. هاي مره شفتها انا فيلم اجنبي مال واحد نوب راسه نفس الراس مسويه هنيك شي لكاليك مدورات وذابهم بالبل مال مي، فماخذهن والله ذول يبغون خوش افلام، لان كلهم مال افلام شيك بابلو سكوبار شي هذا شو اسمه هذا جوتيرس هذا الايطالي شي جماعه العراب جاد فادر كلهم نفس الافكار نفس الاشياء، يعني حلو اذا مطلعين على افلام ذولي.
1: اقول لك سلطان بيش بالقرن الذهبي اليوم
0: 805 وفد شيء هيك 850 يمكن
1: ايش قد
0: 850 اعتقد
1: 850 اقول لك ذا من قطعتين ايش قد يسوون
0: يراد ينزل سوقهن يا دوب لحق كيشن
1: لا لا شغبك
0: والله
1: حج دليني بيهم أرد استعرض
0: مصطفى وش تستعرض طيب تحياتي لك ابو الصوت
1: الحبيب الرئيس
0: حبيب العيال شكرا جزيلا
1: الله يحفظك.
0: يقول لك مصدر دبلوماسي تحركات عراقية أردنية رسمية لاعتقال وتسليم شخصيات عراقية متهمة بالفساد وسرقة المال العام وتهريب الدولار، تشمل مخاطبات لمجموعة من الشخصيات و يعني طبعا مجموعة من الشخصيات في قطاعات تجارة السيارات الصناعة والتطوير العقاري إلى جانب مسؤولين حكوميين سابقين يقيمون في العاصمة الأردنية عمان. هذا آخر شيء يعني حتى استفاد ما فيها ما تطفر العمان تطفر الدبي عجي تسليم سلمني وسلمك الدول عينك. طيب يلا تعال سولف لي شو اتصال عندنا. يلا ألو
2: يا بألو
0: هلا
2: شلونكم عيني.
0: أهلا وسهلا
2: عيني اني خابروني خالي مو خال بلال خال الكبير ابو مصطفى
0: ها شنو شاله
2: لا لا
0: ها اوكي باشا زين
2: قال لي استاذ سلطان مو صاحبك وصديقك قلت له ايه قال عمي اني عندي شكوى قلت له علي من قال عجي هالسالين الجماعه
0: ليش
2: يقول رايح مفصل شربايه هو مو نجار يعني قال ابو موبيليه
0: طيب
2: يقول فصلت شرباية لله أبو بولي يعني ما أخذ شرباية تكفي وما أنطاني فلوس
0: ما أنطاني فلوسه أي حقه
2: ما أنطاني فلوس يا
0: بالمناسبة بس سام حتى تعرف يعني أكو مصدر من صحفي يقول خبر إطلاق سراح محمد الصيهودي السوداني عارم من الصحة وما زال الرجل في المعتقل قيد التحقيق
2: بعد
0: حسن ضاربت الأخبار أي حين حتى تشوفون. طيب
2: قال ما كلش حد ها عيني فقلت خالص قد قال خالص 500,000 تلفت إيجار و
0: 500,000
2: 500,000
0: ها أوكي
2: فهاي تترتب بقائمة
0: إيه
2: تنطرح من سعر الكار اللي
0: شو اسمه خالك هو
2: خالي سعد
0: إيه أبو من
2: أبو مصطفى
0: قل أبو مصطفى وصلنك
2: وصلنا راح
0: أشعل الباب راح أشعل الباب أطلع 100% صار يعني 8,950 8,850 طيب شو اسمي هالحملة بسام؟
2: والله أبو سلاطين أسميها أنا كيت مرجوع
0: أشنو؟ وين أكو شيء يا سام؟
2: والله كيت مرجوع خلي أفهمك
0: شنو؟
2: الزين باقوا من عندنا هذا المشكلة هذا برافدين والله يشور نحبه احنا ونعزه وإلى مكانه بالقلب
0: والله والله العظيم وبراك
2: والله العظيم والله يشور يعني عوفك من يعني الانبياء والاولياء اللي مدفونين بتراب
0: لا لا هي هي هي القعمه بخوته
2: ها
0: القعمه بخوته
2: إيه إيه مبخوت
0: مبخوت إيه إيه.
2: لا والله من زمن الملوك قبل الملوك شكو واحد يبوك لازم يطلع عنه لازم يرجع عنه ويطلع
0: عنه
2: كان على هتلر ما هتلر القبل القبل القبل كلهن الله سبحانه وتعالى يطلعهن
0: صح.
2: وهاي يعني بالمناسبة شفتها قبل فترة تدران هواية دحفك تقارير ما تقارير البلاد الرافدين ومكة بكة اسمها هي أصلا مو بالأساس
0: هي بكة إيه؟
2: سبحان الله كل واحد يجي يتكبر على البيت المعمور ويتكبر على مثل على المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى يبقي كلهم يكنسهم
0: حلو
2: بكة وبلاد ما بين النهرين هم كانوا يسمون
0: نعم إيه
2: اي يجيك مثلا البابليين الاشوريين ما ادري شنو يضغون هذا يصير عنده فلوس يضغى شو يسوي الله سبحانه وتعالى يدز له واحد يكنسه وهي ناس مرتبطه بناس
0: صح
2: فالعراق هيجي ذول الجد باقوا من عندنا الجد هسه النوب الملابس هاي الملابس عمي ما شايفين
0: ايوه
2: كنا نضحك عليه فلان صاير مره تناولناه انه انه هو قام يروج لهن وهاي
0: صح
2: حبيبي شنو اللذه من راح تلبس انت شنو هاي بس انت فهم شنو هاي باقوا فيكوا كيتوا اجاهم برافدين دزلهم واحد اسباب بيد الله سبحانه وتعالى دزلهم واحد
0: قال لهم يلا شدوا لها
2: لمون
0: الكيت صدق
2: فانا اختارت لها كيت مرجوع
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيب قلبي
2: دكتور منير يتابع
0: اي تحياتنا الى والله دق هوايه دا شو دا اشوف اني ان شاء الله نسمع صوته بس راح نطلع
2: بعد شوي
0: لا لا ما بشي ما بشي
2: ان شاء الله
0: ماكو
2: تحياتي
0: لك هلا مرحبا مجلس يعني صادر عن مجلس القضاء الاعلى القضاء يوقع اتفاقيه عمل استراتيجي مع وكاله الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي الجنائي اخ والله خطيه بشرفي لا مو خطيه كذب يلا تعال سولف لي اتصال الو
3: الو
0: نعم
3: هلا سلطان
0: هلا
3: مساء الورد
0: مساء النور يا هلا بيك
3: ومساء الورد العمار اكيد وتحياتي لكم
0: الله يخليك يسلمك يا ورده في الدول عينك
3: انا كلش متلهفه على الحمله الثانيه
0: ان شاء الله يا رب
3: كلش متلهفه يعني من راح يشيلون بيها هاي الثانيه
0: يعني هواي بعد اكو
3: ان شاء الله انا برايي حتى هاي البلوجرات هاي كلها تنشال والله العظيم نخلص من هاي النماذج
0: شنو ممكن نسمي الحمله لما
3: والله هي جت ببالي تطهير البلاد
0: تطهير البلاد
3: او الايدي البيضاء
0: زين ايدي البيضاء هاي مال انطونيو دي بيترو
3: اي دقيقه ايدي البيضاء لان احنا راح يعني نتعامل او الحكومه ايدها مت تدخل بالفساد والرشوه تقضي على هاي كل الامور حتكون تعامل الناس بشفافيه واضحه دون فساد ودون رشوه اكيد هي اكيد ايدي يعني خلينا نقول اياديهم خاليه وبيضه من هاي الامور
0: الفساد
3: والرشوه فاشوف انه هاي مناسبه ما اعرف هاي بعد انه اشوفها ما ادري الايادي البيضاء كونه ان هي حمله شنت على السراق والفاسدين بهالحمله فاشوفها انه هي جديه وواضحه فاكيد تستحق انه نكون نطلق عليها الايادي البيضاء او اليد البيضاء لان خلت تكون تعامل بدون فساد ورشوه كل المؤسسات انه ان شاء الله يا ربي ماكو فساد بها ورشوه فاكيد ترجع الأموال لأصحابها وقبل شوية هم سمعت خبر سلطان عثور على مركبة بين محافظة صلاح الدين وديالة تحمل مبلغ 4 ملايين
0: هاي البارحة بالليل
3: هاي البارحة بالليل
0: أي رقم السيارة سيارة سيارة نوعها نيسان باث فاندر بداية رقمها 51
3: أي شوف يعني شوف قاموا الحرامية قاموا ما عارف وين يودون فلوسهم زين إذا ليش ما يخلون هم فلوسهم بالبنوك والمصارف ليش بالبيت حاطين
0: ما تفيدهم ولازم يصرح عنها من أين لك هذا يعني وين يحطه؟
3: أي سبحان الله.
0: شكرا
3: سلطان.
0: تحياتي إليك يا وردة شكرا جزيلا يا هلا ومرحبا مع السلامة. تفضل يا أخي. كيفك؟ يلا طيني اتصال إذا أكو اتصال طيني. يلا طيني يا. ألو.
4: مساء.
0: مساء النور.
4: الحبيب.
0: يا رائع يا جميل.
4: يا فنان.
0: يا أهلا وسهلا.
4: الله يسلمك حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا.
4: شو الامور الاحوال؟
0: شنو الامور؟ سولف لي. يعني انا جدا اسف بس لين ديدوك واتصال ورا اتصال.
4: لا لا معذور حبيبي، لان الموضوع جميل فاكيد يصير اقبال.
0: انت جميل
4: حبيبي، انت الاجمل بيبي.
0: انت ها هاي مالتي باحكيناها الله. طيب منير شو نسميها هاي الحمله الجايه؟
4: اسميها اجتثاث الفساد. عبالي غير شيء مو
0: ما ادري اذا اقول شو السالفه. هم اجتثاثهم كلهم ما بقى بهم احد. زين اجتثاث الفساد. زين ايش معنى هاي الكلمه هيك اجتثاث؟ يعني
4: مشابهه للاجتثاث الاخرى.
0: زين
4: اي لان اثنين عندهم نفس
0: الاجتثاث.
4: اي زين يعني شفتها انه مناسب.
0: بصراحه انت متفائل بالحمله الجايه؟ لا مو كلش
4: والله. بكيت الله اكو حمله جايه؟
0: اي طبعا اكو حمله جايه. ايش نحكي احنا؟
4: حلو.
0: اي
4: جن او الكورل شنو وضع؟ بس لا بعده بالعراق.
0: لا وقت اساسه صارت وصلنا 88 ورقه.
4: وها نزلت؟
0: لا مو نزلت، طلع مطلوب 500,000. ايش قد راح نزيد المكان؟ 88 ورقه انا اقول.
4: وعلى شنو السيد خليه يروح يفتر هناك؟ اكو دبات مال مي شاغل له دب.
0: هسه بعد دبات المي تصير غاليه بعد من ناحيه لين صار بها استعمالين، كانت بس تحط بها مي، هسه مي وفلوس. حلوه شغله جديده.
4: والله العظيم صحيح.
0: والله. طيب هاي اكو واحد بمناسبه، يعني راح تطلع ان شاء الله الصور باحده، يقولوا لي اشخاص اصدقائي مسوي جايب، شايفه هاي التبرويرات اللي يحطون بها اكل، هاي علب البلاستيك
4: اي
0: نفسها حاط بها فلوس ومغلفها وضاربها هذا الشرنك هذا السيليفان وحاطم بالتانكي مال مي.
4: لا لا بربك.
0: لك عيني عندهم افكار مستحيله مثل يعني اكو واحد يحط بالفتحه مال الصيانه مال المسبح، شلون طببتها؟ شلون خليتها؟ شلون؟ والله ما ادري.
4: ابو الصلافين بذاك الوقت واحد باق من المتجر سلاح دعك مسدس.
0: زين.
4: وقلبنا الفوج قلب بس ردنا نلقاه هاي الدعش مسدس.
0: أي.
4: وهنا في الفوج ما لقيناه.
0: زين
4: وين مخليهن؟
0: وين
4: تكرم السفتتين مال الامر
0: اويلي
4: يوصل الامر هناك؟
0: مستحيل
4: ما حد يوصل.
0: اي
4: تذكر قبل هو كل طابوه.
0: اي
4: ومعلقهن بالسفتتين هيك بعلاقه
0: يا يابا، بس غير جريء مع غير فكره
4: طلع الحمايه مال الامر هو نفسه بايه.
0: يابا
4: والله وش امين المتجر وقتها خطير جدا، صار المتر من الكتر والله العظيم يعني خطير.
0: اي ذمه هو غير مؤتمن عليها، كان لازم يحافظ على امانته يعني. بس هي باعم اقول لك، هي عندهم افكار حراميه، عندهم افكار مو طبيعيه، يعرفون شلون يرتبوها. يعني هذا اللي دافنها باب، هي باب ديكور بطنها باب لاخ، بعدين تدخل على باب ثاني مسوي حائط وما يبين، وبجوه اكو باب قاصه وبعدين قاصات صدق كذيب. والله العظيم عمان يوم يرجع ذب فلوسي على المستويات. ودائما اكو بلش اسمه هاي مكان الكاب هولدر يحطون بقلاصات بالسياره، دائما اكو فلوس هنا.
4: وصلت بلال مو في اليوم تجيب لنا مقبلات؟ نفتح المقبلات
0: نلقاه بالعلاقه بالمقبلات. يا شنو يعني؟ والله هذا يعني دولار. ها اوكي خليه على صفحه. هذا ما حد يحبه. اي عراقي اوكي. 50
4: مثلا انت تحب
0: الزيتون او بتي. زيتون لازم زيتوني اللي هو دولار بابا. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك
4: حبيبي.
0: ممنون صحيح. تسلم يا ورد، هلا بيك، باي باي. شنو حبيبي قول لي؟ نروح فاصل؟ روح وحدك، انا ما اروح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء: التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي: الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

0: طيب خلينا نطبع نرجع لكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم، وخلينا اذكركم بالسؤال. بصراحه طبعا اشكر التفاعل كلش قوي ما شاء الله عليهم، كلهم يعني يردون يوصلون الى نقطه معينه بهذا الموضوع. على العموم حمله كنا اطلقها السيد رئيس الوزراء اللي كانت قبل يومين، والتي ادت الى القاء القبض على مجموعه من حقيقه من متهمين او مجموعه من المتهمين بقضايا فساد وتضخم مالي، وكانت هي اسمها صولة الفجر أو صولة الخضراء. فأكو هنالك أخبار متداولة بالأروقة الإعلامية، لأن هنالك أكو حملة جديدة ستكون خلال يعني 48 ساعة قد يكون، أو خلال يعني هاي الكم يوم. فبرأيك شنو ممكن نسميه إذا هذه سميناها صولة الفجر أو صولة الخضراء؟ هذه شنو ممكن نسميها؟ خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: شلونك
0: سلطان؟ شلونك عيني، شخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: عايشين المفاجآت والصدمات.
0: مو بس حلوة شوية نسوي أكشن.
1: أقول لك سلطان.
0: قل لي.
1: هذا اللي إحنا بنشوفه عيوننا صحيح؟
0: إيه لا هذا فيلم.
1: يعني الأرقام ترى يعني.
0: شبيها الأرقام تحكي على الأرقام؟
1: ما سامعي.
0: أرقام حلوة.
1: شنو الأرقام حلوة؟ ما نعرفها، ما
0: واصلة. إيه ما ماخذيها بالرياضيات، كنا لا مدرسة لا ابتدائية لا متوسطة.
1: حتى الرياضيات المنطق، رياضيات المنطق.
0: إيه. كذا
1: خارج المنطق. الفلك، حتى بالفلك هم ماكو أرقام.
0: بالمسافة بين الأرض والشمس ما شايفيها.
1: ما شايفين، هي تفارة.
0: إيه. بس أنا عن عجبتني يعني. مال بطالة المي، هاي حلوة.
1: يا بطالة مي ولا هذا اللي أبو المسبح.
0: اي مسبح حاطه
1: هي اقول لك صفطان، هي المضخه احنا من نخليها هناك؟
0: اي
1: نخاف عليها من الرطوبه لا تحترق. انت ما خفت عليها الارقام؟
0: والله صدق شكو واحد يخاف عليها من الرطوبه لا تحترق. ودائما والله. هذا اللي عنده مسبح، عندي صديقي بيت عنده مسبح، كل ما يسال يحكي ويا الولد اللي عنده بالبيت افتحوا الباب لا تخلي تاخذ رطوبه ويحترق، وانه تعال بدله وجيب ما ادري شو افتح بوابه. والله لا.
1: يعني احنا نشتغل على الغرفه، نشتغل لها عواصف.
0: ايه الو وين راحت؟ تعاي
1: بس نفسك قلبهم عليها لانه ما متكم
0: زين. اقول لك هسه هذا يعني جزء من اختصاصكم صح كشغل؟
1: اكيد.
0: اي زين هسه هذه ممكن انه انا اسويها كبيره هيك وبعدين اطلع بس مكان صغير، لو لان هي من فلشه وطلع مكان كل كبير.
1: اي عادي
0: تصير.
1: بكيفك انت ترحم، هي اندر جراوند يعني.
0: اقول ليش اخاف انت مسويها؟ هاجي بيناتنا.
1: اي عادي احنا هون انت غرفه الريال. والله
0: زين هاي بطلب من الزبون، لو انتم تشوفون عندكم مساحه وتحوفون.
1: لا اكيد احنا يعني حسب الزبون شنو يطلب.
0: يعني ما يسالش مسالي انت مثلا انه ليش هالكبر، هي مطورات عادي.
1: ما اقدر اسال يعني. مو على فكره الغرف السريه مو بس هناك تصير.
0: ولا
1: في البيت عادي يعني. كل مكان.
0: اقول لك وين بيتكم؟
1: بالخضراء.
0: لا عايش نشوف احنا
1: هسه عاني تشوف نفسي من الطبقه المتوسطه المرتاحه.

0: انت خطوه بحياتك تسويها، تشتري سياره، تبدل سياره، تشتري بيت، يعني شوي يمكن شوي اذا وضعك اوكي تاخذ لك فد دونم، دونميه، مزرعه، يعني تحتاج
1: تفكر
0: اي مثلا تفكر فد 4-5 أشهر تصفون بيها، تضرب اخماس بسداس، تحسب حسابك
1: يا 4-5 أشهر
0: هذول ما يحتاج
1: سنتين ثلاثه، انت على ما تفك ازمتك، على ما تبدي تخططها، على ما تبدي
0: أي والله.
1: تاخذ بيت لازمي من حياتك.
0: والله هاي السياره مالتي يعني، يعني بعت، تخيلي بعت سياره ورا 3 أشهر يلا قررت شريد، وبقيت يعني رايح جاي تاكسي وهاي حتى بس قرر السياره الثانيه شنو.
1: اي صحيح،
0: تخيل
1: ما ادري يعني
0: طيب
1: وهذول الصغار يعني
0: وهذول الصغار
1: هذول الصغار لا كبيرهم اللي علمهم السحر
0: في دول عينه وين لا قولي لي هذول الصغار حطوهن بذني، هذاك شلون حاطن وين؟
1: والله ما ادري.
0: اي والله
1: ما خذ قوره تور كلها
0: بالاهرام احتمال عاطه. طيب شو نسميها الحمله؟
1: يعني غير متفائله بهذا بكل صراحه.
0: ما متفائله؟
1: اي الحمله كلها بحد ذاتها انا ما متفائله، يعني
0: اعتبرها
1: حمله الافلام الهنديه
0: بس اكو واقع.
1: ليش لانه اكو فد مجموعه فتحزب الحدث ما طلع ولا واحد من عندهم
0: زين
1: اللي هم جابوه الرئيس الوزراء.
0: اوكي
1: الحدث ما طلع ولا واحد من عندهم، ليش مع انه الذكاء كله هناك؟
0: اي
1: انت جاوبني ليش اذا عندك جواب.
0: ما عندي حتى لو عندي هم بسكوت. ايه.
1: من يطلعون كلهم وبدون استثناءات من يلزمون الكبار ويحاكموهم مثل محاكمة النظام السابق هذاك الوقت يلا نقول ايه صح.
0: هو بس بالمناسبة ايضا يعني الي وإليك وللكل لا يزال الى الان هذه قضايا الفساد متعلقة فقط بوزارة النفط لحد الان
1: فقط.
0: ايه يعني شوية كهرباء بس نفط اكو بالموضوع، بس بالتالي ما طابين احنا على بقيه الوزارات اللي عليها ملفات فساد، بس هي قامت تجر لي مثلا من لزمه هذا قال يابا انا هذا ماخذ عقود مال وزاره التربيه وهم هيك بس تحكون علي جتي التربيه بالهذا واحد قال كهرباء، الاخ قال يابا اكو اصلا موضوع الاسكان والاستثمارات يعني فهي الموضوع ده يصير
1: هي وزاره النفط
0: ايه
1: لها ارتباطات كل الوزارات.
0: اي طبعا 100% صحيح.
1: وزارة الكهرباء أيضا لها ارتباطات في كل وزارة.
0: صحيح.
1: فهي واحد يجرى الثاني.
0: ايه.
1: بس مثل ما أنا أقول لك من يصير بدون استثناءات وتطلع من جميع الكتل يطلعون هذاك الوقت نقول إيه صدق الحملة حقيقية. أكو كتلة لحد هسه ما طلعت ولا واحد من عندهم ولا صغيروني من عندهم ما طلع. ولا صغيروني.
0: حلوة.
1: ليش؟ فأنا غير متفائلة الصراحة. اتمنى انه احنا نخلص من عندهم، اتمنى انه فعلا يعني يتغير هالبلد بس غير متفائله.
0: يعني خلينا نقول بلكت ها
1: زين. سؤال عندي ثاني، هاي الفلوس وين حتروح؟
0: اليوم تم اقرار حساب ببنك المركز العراقي للاموال التي يتم ضبطها.
1: اي هذا خبر انا سمعته. اي بعدين وين حتروح؟
0: هي يعني القانون يقول خزينة الدولة
1: المفروض هاي. خلينا نشوف. على فكرة أنا قمت يعني وصلت مرحلة قمت من أقرأ الخبر ما أقرأ الرقم اللي موجود في الخبر.
0: لا ماكو، أنا والله ما أقرأ الرقم بالله العظيم.
1: ما نقرأ
0: الرقم. من علم جزء من عملنا الصحفي لازم تقرأ الرقم على الأقل حتى تشوف شنو وضعه. قمت ما أقرأ.
1: يا مرحلة.
0: أيوة مرحلة الوحش والله.
1: يعني هذول الصغار عندهم هاي الأرقام يعني تدري ميزانية الإمارات مو إنه إمارات دبي لا الإمارات.
0: الإمارات كلها.
1: 2025 ميزانيتها كان 25 وكسر مليار.
0: ايه
1: يعني ايش قد نص الرقم اللي طلع لحد هسه؟
0: نص الرقم اللي عد واحد
1: عفي على قولتك. ايه لعد احنا فلوسنا تسوي لنا جنه.
0: مو هذا شفتين البارحه البلوجر الاماراتي اللي البلوجر الاماراتي اللي حسبها حسب 120 مليار
1: ما طلع لي للاسف.
0: لا واحد بلوجر اماراتي حسب قال يحكي على الارقام طبعا هي تدري احنا اسعلي شوف بحلق العالم فبالتالي طبعا. قال شنو نقدر نسوي بيها اذا كنا بالامارات هذه طبعا سواء شو اسمه هذا

0: برج خليفة وسواء أنه واحد مال هذا الفندق ومترو سواء من كل شيء هواي أشياء وبقى 25-24 مليار دولار. تخيلي
1: أترس العراق مستشفيات ومدارس ومجمعات سكنية وما تخلص الفلوس
0: ما تخلص. هذا وهم نرجع ونقول هذا فرد، ماذا نحكي إحنا عن مثلا منظومة كاملة،
1: يعني دائرة واحدة صغيرة وحسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله. طيب تحياتي لك،
1: شكرا.
0: الله يخليك، يا هلا مرحبا. هلا باي باي. هلا يلا ناخذ اتصال ويانا. الو الو
2: الو مرحبا.
0: اهلا اخي. هلا
2: شكرا.
0: مصطفى يدورون عليك.
2: من امه؟
0: امه العالم.
2: ليش؟
0: يقولون هو شالهم بالبيكمات. حتى قالوا اسمك مصطفى.
2: عشان انا اذا جاني من قد ما مطلوب، مو من قد ما عندي. ايه انا قالوا بس خلي يقول، انت شايف هسه صيت الغلس قال حلو؟
0: قال هو شاله بسيارته.
2: والله العظيم شجن ما نسوق حتى افطر على هذا.
0: اي ما ادري يجوز يتفقون ذاك تحطهم مثلا بالكهربائيات كرتونه على اساس سبلتي هيك كذب. مش ما ادري هم.
2: اي والله صدق عن فكره. جالي فموان.
0: اي مثلا وتجيب اوراق ووصولات على سبليت
2: فقر هم حطهم بالسياره بين ما في كيتهم بالشارع يطيرن.
0: لا ماكو، بس تطلع من يومكم. وين شفتني؟
2: ايه
0: هناي لزموك.
2: ايه انا وانا شفت بالحبال والقران.
0: والله
2: خاف دول كشفهم هم يتقاسمون. لا وانا ابوك.
0: طيب
2: لا الفقر. ايه
0: شو نسميها؟
2: أقولك شفت هذا الجديد؟
0: شنو؟
2: المرأة خبالي ولشتك باللبس.
0: إيه لو
2: وزن لاقين اليوم.
0: إيه
2: شفت له لا
0: شنو بطالة مع المي؟
2: إمو لا عادي لاقين ثلاثة.
0: شنو ثلاثة؟
2: ثلاث قواعد هيك صغيرة.
0: صدق؟
2: والقرآن
0: ما شفتها.
2: أسدد لك إياها.
0: زيادة أسدد بس دزت ذيك.
2: قول وانسى. والقرآن لا عاد جيبه مطروق. هذا خوب يعني فرعون ما طغى بقدهم. فرعون مو قال انا ربكم الاعلى؟ ما سوى هيك. المهم
0: زين
2: شنو شفت حين اليوم؟
0: هسه اليوم احنا نقول الى انه في حال كانت هنالك او هناك اخبار تحدث على انه اكو حمله جديده. هذه الحمله الجديده شنو ممكن نختار لها اسم؟ انت كمواطن اليوم عراقي شنو تختار لها اسم؟
2: اسم هاي
0: للحملة؟
2: ها
0: ايه ايش اسمش؟
2: والله شو ترتب عليها يعني مثلا يعني
0: ماذا؟
2: شو ترتب عليها يقعد؟
0: ايه صدق شو ترتب عليها يقعد؟
2: الكروف والمكناسة الحقي شو ترتب عليها يقعد عادي؟
0: ما يعني اذا لان هي الحملة الفاتت سموها صولة الفجر وال شو اسمه او صولة الخضراء، فبالتالي شنو ممكن احنا نحط عليها اسم هاي الجديدة؟
2: المقاريد.
0: ايش بيهم؟ شو عليهم المقاريد؟ واحنا
2: المقاريد.
0: المقاريد حج انت خابط عندك الادوار.
2: ما تعبر. انا شوف انا الصوره اللي شفتها وشفتها كاسته هيك مسطرات ذهب وواقفات ما تعبرني.
0: ها
2: والله هسه على انستغرام انا شفتها الصبح. هسه هم جن انا هم طرق لي هسه راح احطها على انستغرام اذا لقيتها تسلك اياها.
0: بلد تسليها شوف شنو شوقتني اسالي.
2: لا ما يعبر الموضوع بحيث يعني ما انت راح تجاوبني هناك لان ما تقدر تجاوبني.
0: زين
2: اوكي. اذا فكيت حلقك هنا يعفوهم ويجوك.
0: لا والله
2: والله العظيم والله يعفوهم.
0: انت الشغله ثقيله.
2: يا بس انا قدر انا اقول لك. والله
0: قلت له حتى
2: ايوه انا
0: لقيت
2: خليك وياي
0: يلا ايوه سلطان اتشو
2: اتشو
0: منو اسيو.
2: لا مو انت
0: لا مو انت شنو كم وحده تدزل انت ليش بتدزل وحده اصبر
2: دزلتك
0: يا اصبر بس لحظه لين
2: لا بس افتح
0: مطابق جيم
2: هلو
0: هاشم العشيش عمر
2: شابو بس واحد كيف تلعب
0: وخسران هم ويش يعني. طيب هسه المهم هسه شو نسميها احنا قلنا
2: شلون؟ لا لا ما ولا اريد اسميها.
0: ما تريد تسميها؟
2: ما شنو تطلقون الولد عادي خلي يطلقون انا متونس.
0: اه
2: بس بالمناسبه خليني اعطي معلومه صغيره.
0: يلا تفضل.
2: احتمال احتمال اكو روس ما راح تلزم.
0: احتمال اكو روس ما راح تلزم؟
2: اي لان الكل قوي قوي فاحتمال يعني ذولا يصيرون اكبر من الدوله او اكبر من رئيس الوزراء ولو يعني ان شاء الله ماكو شيء اكبر من عنده.
0: طبعا القانون اكبر من
2: يعني. اكيد بس يعني يجوز اللي يشتري يجوز اللي يشوف شلون مبيت فهاي اعتبر انه هاي الملحمه هي مو مساله صوله لا اكيد هي ملحمه كلش كبيره لان واصله على مستوى دولي يعني شفت البلوجر هذا الاماراتي وانت خانك التعبير بالفندق اللي هو قصدك هو برج العرب.
0: برج العرب ايه
2: ايه فرتبهن وصدق ظل عنده فلوس هواي.
0: ايش قد بقى 24 انا يعني ذكر بقى 24
2: لا وبنى دبي
0: وبنى دبي جديده دبي وهو هم دا يحكي دا يقول بنيت دبي جديده بعد شو دا اسوي؟
2: ايه وصدق ومتروها وقطارات ومطار
0: كل شيء مطار عافيه
2: مطار دبي اللي هو يقول لك كل 30 ثانيه تقلع وتصب
0: الطياره
2: كل 30 ثانيه
0: ايه فتخيل
2: ما اعرف بس على العموم على العموم يعني لحد الان الامور كلها تبشر بخير ولا حد يقول لي ها اكو هم قبل رؤساء وزراء سووها اسموهم وتشم راس لا عمي شفنا روس ما حد كان يقدر يحكي وياهم
0: والله صح
2: شفنا روس هسه نسبه والله ما حد يقدر يحكي وياهم شنو صح لحد ذاك اليوم يطلعون الارقام مال حلال الفتلا والبتش البتشته والله لو اعرف حسابها كان قلت يا هذا واحد طلع
0: يلا عالي عالي قصدك عالي صيف
2: البس اي عالي صيفي ليش انا شكيت لعن منه
0: غير اسم اي
2: المهم
0: هاي شنو هاي ثلاثه هاي شو هسه شفتها
2: هاي شنو
0: لا مستحيل هاي مو صحيح
2: لك يعني انت ذاك تستبعد تصدق ذاك والله اقول كل شيء صدق والله كل شيء صدق
0: والله يجوز بس هذا يعني شوي بس ليش ثلاثه ايش مو واحد
2: هي يعني لونسه عالم تكيف يعني مثلا يا عالم تكيف يعني شو
0: لا لا لا الله
2: انا ما اقدر هل قد عندي صقان على الموضوع بس ما اقدر احكي يعني مثلا حار بارد واحد يعجبه حار بارد
0: مثلا
2: خلاص يعجبه حار بارد والثاني تشوف ذاك اللي يسوي كبير روحه فيعني
0: روح مصطفى كافي مش روح
2: يعني بالعافية عزاتهم غوشيهم غير مين ذاك وهذا
0: طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامة هلا باي هلا باي ناخذ ويانا اتصال الو
3: كبير استاذ سلطان
0: يا هلا
3: تحياتنا للعمار كامل
0: الله يخليك انت تحياتي
3: هو اسمه كامل شلونك يا حبيبي
0: الله يخليك
3: استاذ سلطان يعني هذا هسه جميلي امكانيته قلبته لمحمد بن راشد وآل زايد
0: يا با ماكو ذولي وين خطيه ذولي
3: هذا من هو بس ابو النفط هذا الحاج عدنان
0: ولاحقين عليه عليهم ذولاك تعالوا وش عندكم يحجون بالفلوس وبالهاي
3: يعني خرب عرضه محمد بن زايد ما ظهر بالاعلام وما حد طش قد هذا عدنان الجميلي ها
0: عدنان هسه لقمه سائغه للاخرين
3: خرب ابليس لك لما لو انا بوكان تعرف شنو اخذ لي فيت كرتونتين واطلع مو هسه من ذاك الزمن
0: وين يروح ما ماكو يعني ياخذ واحد عنده هالقد ياخذ وحده كم وحده ويروح مستحيله
3: زين سؤال ثاني بين وبين نفسي هو يجمعون بيهن المن هسه يعني هي وحده اذا تريد تتعيش لحد ما تموت الباقي كله لك وجع اسوي بيه الله
0: ما وين هاي سويته هاي رجال حباب لطيف خوش ولد
3: لا
0: جميل الله يبعدك عن هاي السالفه تاخذ توزع للعالم هذا شو يوزع
3: بعد سلطان ما شوف ارقام بالشارع تفتر هذا كله واحد عراقي 3-5
0: اذا هو داب بالبطن هسه الموديل ارقام قويه على سيارات تافهه
3: ايه لا هذا تعرف شنو هذا الرقم حاطه بهاي السياره
0: ايه هو
3: داخل لك ما يجيب السياره اللي ما مطروقه يعني مثلا الروز ما تفيد الروز يدور بعد اعلى
0: ايه فالشغله جديده
3: بس ماكو هيك لك غير شعب خراب عرضه
0: شو نسميها امير الحمله
3: نايم بالخونه
0: اي والله
3: نسميها لا للفلات من العقاب ما حد يفلت من العقاب.
0: لا للإفلات
3: ولو بعد حين.
0: إيه. حلوة.
3: صعب شوية مزعج. زين. لو يعني والله شلون ترتبها أنت إمساك الفاسد شلون؟
0: إيه إمساك
3: الفاسد. إيه بس لا لا ماكو مهرب من العقاب. لا للإفلات من العقاب. يلزمون يلزمون.
0: يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
3: اي بس يا ما تبشر بخير ما طول فلان وعلان طلع
0: لا لا ما هسه هذا الموضوع شوف هسه هسه ناقشنا على الموضوع اكو في التفصيله اللي هي موضوعه الوضع الصحي حتى لا الشخص هذا يتهم يعني لا نتهم احنا كجزء
3: احنا نقول المتهم بريء حتى تفتد انت
0: بالضبط اي
3: فخلاص هم كلهم متهمين
0: صحيح
3: بس هاي الفلوس ما نعرف ما لي باي قضاء ما يمهم والله اي مالك
0: تمام الله حبيبي
3: هلا
0: هلا باي باي مع السلامه باي ناخذ ويانا اتصال الو
4: الو الحبيب مساء الخير والعافيه
0: يا هلا مساء الورد
4: انا ظلت ببالي هاي الكلاس اذا الفضول كتني اذا حار بارد وايرت وشو بس قولوا لي مش عارف دز الصوره
0: شلون دزك اياها
4: ايش ما ادري نشوف شلون
0: ما ادري ما اعرف دور عليها من تلقى شيء بثلاثه هو هذا
4: من تلقى خابر
0: سولف لي
4: شو سولف وانت
0: شايف قل لي شنو الحمله شنو نطلق عليها اسم
4: والله فصل جديد من مسرحيه في انتظار جودو انا مره قريت شيء اسمه في انتظار جودو
0: اي
4: او جودو هاي احد الكتاب الاوروبيين الفها يقول انه هذه القريه الفلانيه او المدينه الفلانيه مليت بالظلم والفقر وهاي السوالف فكان واحد حكيم يقول لهم راح يجي جودو او جودو هو غودو كاتب يخلصكم ينقذكم فالف عليها مسرحيه يعني احد سماها في انتظار جودو
0: زين
4: والنهايه ما اقدر احكيها لان شويه ضغط وزعت
0: طيب
4: اي بس للامانه انا خبرتك على غير شغله يعني.
0: شنو
4: هي؟ اذا اتذكر اسم الاغنيه مال البارحه سولفنا فيها طارت البال مع العلم انا يضربون بذاكره المثل
0: صدق كذيب
4: بالقران يضربون بذاكره المثل احكي لك هسه سنه 85 انا اول ابتدائي في خديجه اول معلمه الي
0: يابا ما شاء الله
4: لا لا الله شاهد استاذ محسن صقر سعدون مدير مدرستي الله يرحمه برحمته الواسعه قد كان يقتلنا بس لمصلحتنا يعني بين قوسين خصوصا السادس الابتدائي كان يركز على السادس وشلون نعرفه يقتلنا من ينزع الساعه
0: ها
4: يعني اذا طبلنا باي درس صار تعرف على على طلعك من مود الفلوس والملابس اللوكجري مدل ايه الاستاذ محسن الف رحمه على روحه في هجره اذا نزع الساعه قول هاي الشعبه انكتلت
0: قول ايه راحت انتهت
4: اي ما في يعني الكول تايم مالته ينزع الساعه انكتل هذا
0: والله زين
4: وخوش سالفه الخميس رفعت علم واطلاقات ناريه والاستاذ في الابتدائي كان يركز عليهم تركيز غريب عجيب يقول لنا الظلم مو جهال
0: اي اللي مدهيئ للمرحله اللي ما بعدها بالمناسبه الاغنيه المطرب اسمه ستينج والاغنيه اسمها شيب اوف ماي هارت
4: اقول فتي ماي شنو
0: شيب اوف ماي هارت
4: هو لا انا هي بس المقطع عندي
0: اي هي مطرب اسمه ستينج
4: اي هسه لا اطلعها
0: اي
4: اطلع من جو الفلوس سلامتك اطلع من جو الفلوس ثاني كان اكو يمنا بنايه
0: اي بس ري عليها اتصال عندنا اي
4: ده ولد يشتريها صديقي عرضوها ب 2 مليون دولار صاحبي قلت له خذها فرصه هاي ما قبلت فاوضوا على ما ادري كم شده فرق ووجبني ووجبك وما ادري شنو
0: طيب
4: وماكو ثاني هسه باربعه وما يقبل يبيع
0: حلو
4: اي
0: خذ السالفه هاي
4: يعطونا جنطه
0: شيء اي بس عم نرجعها نقول له مو حرامات ما لحقنا والله
4: خابرهم بلكت
0: هسه دق لك عليهم هسه خلينا نشوف بلكت واحد معدم يخابر قاعدين ما عندهم شغل عمل هم اي هسه ما قاعدين ماكو شيء طيب تحياتي لك ابو شهود ورده شكرا جزيلا اتصالك يا هلا بك مع السلامه باي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: صباح الخير.
0: يا هلا صباح الخير.
1: البث من بغداد لو من لندن؟
0: لا لا من بغداد.
1: والله نيالكم على هالحرية.
0: اللي هي براحتنا احنا نسولف شو نريد نسولف.
1: هو انا هذا اللي مفرحني بالموضوع كله انه صعد سقف الحرية، صرنا نجيب الاسم
0: ايه
1: نلعب به سلة والرجع
0: طبعا.
1: عادي.
0: ونجيب به هذا الهاتريك 3 بـ3 نقاط.
1: اي والله
0: اي والله ايه.
1: وهي صارت ليلة السبت على احد ها؟
0: اي ليلة السبت على الاحد. ايه
1: والله عاشت ديكم تدري انا قمت ابقش دارجع.
0: هاي زين والله يعني بس هي بس شويه تفض اقول لكم تعالوا بعد ما عندنا شيء خلص.
1: المهم خليني اكمل لك. طلعت لها هواي تسميات بس اليوم من طلعت تسميه صوله الفجر. صوله الفرسان اذا تتذكرها.
0: اي مال البصره.
1: ضربت بريك.
0: ليش؟
1: خالص السالفه مو قالوها قبلي حي الاخت قالتها الروس الكبار ما تطير. اي فمن دخلت بيها صوله فهي محصب كلها صولات.
0: اي
1: اي والله
0: يعني هسه احنا كنا يعني بعدنا ما صار عندنا شيء بعد قدامنا هوايه.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ايه. الله يخيب ظني بجاه محمد وآل بيت محمد. بس انت ونعيم المالكي كم ست شبابيك لحقتونا بعربانه.
0: ايه شوف والله عم احنا انا اسف شو اسمه اخوك مصطفى
1: مصطفى
0: اي انا اقدم اعتذاري لك والمصطفى عم ست شبابيك احنا فضحناكم فضيحه الله. ست شبابيك هاي يطلع عن بطل اصلا
1: يا بطل قولي هذين الثلاثه شنو تقدر تدز لي اياها انا بدي اشوفهم.
0: لا ما صعبه
1: صعبه عادي يطلع عن من هالثلاثه بيني.
0: بس فت شغله يعني هسه اذا اثبت الى انه هي حقيقيه يعني شغله جديده.
1: حلو. اي ثينك عزرت هم
0: يعني ما بعد
1: يرج هو يرج يرج
0: لا لا
1: اني واي مهم.
0: اي
1: هي هم حتتسمى صالوه شو اسمها والله
0: من صاوله منه
1: صاوله منها الصولات. صوله المغرب خلينا نقول
0: زين.
1: ايه ديتش الفجر هاي المغربية
0: ديتش واحدة كل واحدة شكل.
1: ايه والله اخويا قلت لك والله كنت كلش متفائل ليلة السبت على حد وفعلا دنبقتش. بس من دخلت الصولة اشتعل عندي قلوب
0: واحد صولة. ايه فكر يعني ان شاء الله لا
1: لان ابو رضا
0: ان شاء الله لا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ايش تسوي ما احنا مشكلة ما عندنا غير انه نتمنى يعني.
1: اي والله بس تدري حتى الاعلام الكندي دا يحكي بيها
0: والله
1: العظيم. الاخبار يعني
0: دا يتداولوها على انه شنو انه يعني
1: انه ايه باعوا الفلوس. حتى واحد دا يقول واحد من الشغلات سمعتها مليونير مغفل
0: والله صحيح
1: يعني عنده فلوس بس ما يعرف يتصرف فيهم. وهذا عدنان قالت مصطفى قال قاطب 60,000 يا الكام صدق تحكي
0: صدق.
1: ايه والله واحده من يعني الشغلات اللي صارت هنا انا اقول لك المليونير المغفل.
0: صدق هو مليونير المغفل يعني اللي مستحيل اكو واحد هيك يعني عنده هيك هاي الامكانيه او هذا المبالغ
1: اللي صحيح يعني مع احترامات للكلمه غبي.
0: لا لا
1: عندي هاي الامكانيه اصير اني السلطه اشتري الشعب بيها اقدم لهم خدمات بالفلوس هاي واعيش اللحظه مثل ما هواي ناس عايشتها. ان شاء الله تصير.
0: طيب ان شاء الله يا رب
1: الله يحيي بظني وما تصير صوله مثل ذيك الصوله.
0: امين يا رب ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. طيب تحياتي لك حبيبي. هلا مع السلامه باي باي. شنو عندنا اتصال تفضل. الو
2: تركض وراي عندك مطحنه
0: ايه
2: وعندك مزرعه
0: طبعا انت انت انت, انت ما ادري ليش انا
2: عندك مطبعه وعندك ما ادري شنو على الارقام هاي الفلكيه.
0: اي
2: طبعا ابو المسبح ضامن بالمسبح.
0: اي
2: وانا سيلات اخاف عليهم اخاف اطرس المي نوبات اقول لا ماتن.
0: اي
2: سيل هو يريد مي.
0: اي
2: ما انطي مي يقول لا والله اعطيه اخاف يموتن
0: زين
2: اخاف عليهم وهذا يقرب كرف. احكي عليهم
0: شو احكي عليهم؟ انا احكي انا اول ما احكي احكي عليك وبعدين عليهم ما احكي عليهم قبل
2: صارك ساعه تناغيهم هذا مو حكي عليهم مرعدهم متمرعد
0: ايش علي يعني بعد القضاء دي يشتغل ما كنت ما يحكم القضاء ذاك الوقت كل شيء يسوي
2: لا والله زعل على قولت اخويا هذا الشاب اللطيف اللي قبل شويه حكى محمد يقول صولا انا سحبت السيك اليوم واحد طلع من عندهم كفاله اسباب صحيه
0: اي اسباب بس ترى هو مناسب هو كفاله ولا يزال متهم
2: واحد من اسباب انسانيه ورافه بشبابه ومناسبه جاء عمره الجهادي
0: يعني هسه احنا نحكي عن انه لا تزال الى الان بعد هسه كفاله هي والكفاله لا تعني انه هو براءته من الاتهامات
2: والله طلع بعد
0: خلص
2: من
0: رجع ما راح له ليش قاعد ببيته قابل وين وجوز طبعا مناسب احنا جوز الكفاله انه هي مشروطه بوجوده باحدى المستشفيات ما نعرف مو هسه اسهم اذا اذا اذا مات اقول لك اذا مات وهو هناك اسهم الناس يذبها براسه وها باعوا انتو سويتوا فلان شيء قتلتوا هاي السوالف
2: هذا جوارينا شايف يقول هم دول مهجم واحد مو
0: بين
2: واحد
0: ما طيب شو نسميها
2: هذا اكو كتاب استاذ سلطان قبل يمكن ب 2010 اكو وحده بطله كانت تداوم بامانه بغداد اسمها زينه الفوا لها كتاب زينه والخزينه
0: زين
2: طيب والله حتى وزعوه بالدوائر الدوله عايزين قلبوا شوفت او سووا له سيرت وعايزين
0: طيب
2: اكلت خزينه امانه بغداد يمكن الى 7 سنوات
0: ايه
2: 8 سنوات
0: ايه
2: هاي خزينه امانه بغداد ايش قد فيها فلوس؟
0: ايه
2: زينة هاي اخذتها كلها
0: حلو
2: وراحت للامارات وجابوها صارت كمش كذا بس هذي شنو ما صارت في السوشيال ميديا وضجة إعلامية وتعالي وبات وفرت أيه. لك عباتي
0: أيه.
2: وهلا وكل الهلا
0: أيه. والحوش قالي ومتلي زين
2: ايه ما كنت ما كنت تألفه وكتير صغير
0: أيه.
2: ولحد الآن يباع بالمتنبي زينة والخزينة
0: حلو
2: تقبل له الكاتب
0: أيه.
2: ما قدر يحصل أرقام اللي ماخذتها زينة
0: يا الله
2: يعني هذول نور زهير وذاك جسمه ولا شيء قدام زينه
0: ابدا
2: يعني كتيب 45 ورقه طباعه
0: ما جابها
2: وكتب في الختام لا لا لم احصي الارقام التي سوت عليها زينه
0: طيب
2: هسه شو نسمي هسه هاي ان شاء الله راح تصير نسميها محرم والخزينة
0: حلوة
2: يعني بشهر محرم بدأت تنمي الخزينة ترجع للدولة
0: إن شاء الله يا رب ترجع كلها إن شاء الله يا رب
2: ما دام السيد رئيس الوزراء سوى حساب واعتبر شوف الخزينة راح تنمدع بها الأموال أعتقد محرم والخزينة يعني الجانب محرم إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب طيب تحياتي لك حبيبي ممنون أنا شكرا جزيلا اتصالك تحياتي قل لي اتصال إيه أنت تخيل هو واحد مثلا من ذولي اللي لزموا فدي يوم واحد قرايب رايح عليه قال أرد مثلا 5 ملايين قال له ما عندي والله تدري هسه سواله يعني ما أعرف يعني شغله كلش ثقيله بالله العظيم اي والله العظيم اي والله صدق والله يلا ناخذ اتصال ويانا الو الو الو
3: اسعدكم مساء
0: اهلا وسهلا
3: اهلا بحضرتك
0: يا هلا شلون اخبارك
3: شلون صحتك
0: الله يسلمك
3: طبعا بس اسمح لي يعني بس لقاطع انا ارجوك لان انا عندي اخبار موثوقه النائبة طبعا انت كان اغنية يا حرامي بوك بوك وسكن بحي البنوك
0: زين
3: وانا تحكي لك من حي البنوك
0: ايه
3: منطقتي وداري من 20 سنة
0: زين
3: اكيد فيعني من صادت هاي المشكله مال هي مو مشكله هي فرحه تعتبر
0: هي.
3: اكو نائبين بمنطقتنا واحد جيراننا كبارنا بنيه هي
0: هي
3: اعلاميه على فكره
0: طيب
3: وهي من النجف اصلها ما راح اقول اسمها هي. واكيد النائب الثاني شويه بعيد علينا بثلاث بيوت اربعه
0: طيب
3: اول بيتين الحقيقه عندي نعم ف بهاي احنا سمعنا الخبر أنا بالنسبة لي فتحت الفيسبوك بالثمانية ونص سمعت الخبر وأنت بالساعة سمعت بطل من حضرتك
0: على ساعة الثنتين بالليل من طلع ما بدت
3: يعني معقولة تداول والثنتين بالليل أنا لا بالثمانية ونص
0: لا بالثنتين بالليل بدت إحنا أنت قاعد تحكين أنت مواطن أنا إعلامي يعني أنا أول واحد لازم يدري
3: صح.
0: طيب سؤال تفضلي إيه
3: صح فبوقتها يعني الصبح الفجر يعني شوية شرقت الشمس وبعد الناس سوت كملت الصلاة وفوقت والدتي من الشباك فقالت شو جيراننا قاعدين ايش عندهم قاعدين يعني يا ستار يا رب الله يستر صاير عليهم شيء والدتي يعني تعرف هي ضغط تشرب حبايتها وتشرب استكان شاي يعني وقدام الشاشة
0: طيب.
3: مع الكاميرا فشافت مخدات خلوها بقضم العجوز الحدية ويعني والجنب خلوهم بالخلف بالسيارة اللي هي أجزز
0: زي
3: فوالدتي استغربت قالت هذول شنو المخدات شو يسوون بيها احتمال الدولة اللي يروحونها ما بيها مخدات يعني
0: ما بيهم خالص
3: علما انه هاي النائبة من سألتها بيوم من الايام هي للامانه هي متواضعه جدا ولطيفه المعشر واسلوبها سلس وجميل فسألتها قالت انا بيتي ايجار لان هي جايه من النجف باعتبار انه النجف البيوت رخيصه وانه سلمت من صبح هنا وصارت نائبه ببغداد وعلى مود برلمان وبرلمان يعني اود على القرب وتقول انا اجرت البيت المليون بيوم من الايام والدتي صديقة الحجية أمها فراحت لها للبيت
0: طيب.
3: فقالت لها الله يساعدكم الإيجار أنت شلون مدبرينا فقالت احنا بيتنا يعني ما أعرف أنت شوفي لي فطلعت من الخزنة المستمسكات فقالت شوفي لي البيت ملك الإيجار أنا أول مرة أسمع إيجار هي المرأة على نيتها ما معلمي هالدور
0: طيب.
3: مرأة عجوز باعتبارها فالمهم والدتي تتفاجئ أنه تلقى البيت ملك وباسم العجوز يعني الحجية
0: نفسها
3: والبيت هذا مليار يعني
0: نعم طيب
3: علما انه بيوم من الايام الجديد الدائم من عندنا مليونين من اخويا قالت لي عندي والدتي مريضه واريد اوديها للدكتور يعني شوف
0: يعني عايشه الدور على هاي السالفه هي الى انه ما عندهم
3: سيارات تركب والله العظيم الإكزيز والتاهو يعني كل أسبوع مغيرين سيارة
0: طيب
3: فأمي حاولت تتصل بأمها تلفونها مغلق
0: ورجنا
3: نسأل نطمئن نقول إيش صار ما صار فيعني أنا أكد هاي المرأة لو بالمخدات الله أعلم هو ذهب لو فلوس بس هي المخدات الحشاية بالقطن للأمانة
0: نعم.
3: بس مو معقولة مخدات قطن يروحا يعني غير منطقة
0: بس شلون شفتوها بالكاميرا هاي والله
3: والله قربوا أخوي بالأمن السلطاني أمر فوج فيعرف يعني هي أشياء شلون يقرب شلون يبعد تعرف بعد
0: نعم
3: مهمته
0: طيب جاي
3: نعم هو عقيد
0: طيب
3: بس يعرف يعني
0: هيك
3: امور
0: طيب تحيه نعم. لك انا ممنون منك شكرا جزيلا تسلمين
3: بس خليني اعطيك يعني. التسميه قبل ما اعرف
0: مو سولفنا هواي ما حكيت بالتسميه يلا تفضلي
3: التسميه راح اسميها الثأر الجبار من الجبابره
0: طيب حلو اوكي طيب
3: شكرا جزيلا
0: تحياتي لك شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه طينا اخر اتصال الو الو نعم
4: السلام عليكم
0: سلام هلا دكتورة
4: السلام عليكم وعليكم
0: شلون الأمور
4: الحمد لله انت شخبارك
0: هلا وردة هلا بيج شنو سولفيلي شنو نسميهم تشيلي
4: نسميها أين المفر
0: أين المفر لو إلى المفر
4: أين المفر
0: أين المفر
4: هاي أولا ثانيا اللي يعني أنتوا العراقيين مصير شغلة شوية تفائلوا
0: أي.
4: يعني هسه احنا يعني قلت لي يقول نازلين نزله ما ادري شنو شي يريد لا راح يبقى على ما علي لا راح نصير براسنا
0: ايه
4: هسه قول يا الله
0: شغله جديده ترند جديد على الاقل
4: ما صايره سلطان ما صايره صايره في يوم اجى واحد يجي طبطب على هيك ناس ما صايره مستحيل
0: لا طبعا زين
4: والله قول يا الله ثاني هاي شغله الروس الكبيره ما نزمت ترى مرات يسوون ياهم ديل حالهم حال شايف هذول الأمريكان من يجي واحد يقولوا له تعال اعترف نسوي ياك ديل نخفف عليك الحكم وما أدري شنو فخور مرات ممكن فد هيك أوبشن مطروح مثلا غير الفلان ولا علان ولا اللي مثلا يقول لك أنا يا سعد شي قضي لي هذا السجن يقولوا له تعال عيني تعال الديل ايش عندك ما عندك طلع عن هاي ما سنة سنتين ثلاثة أربعة روح عيش في مكان ما عيشة تليق بيك قلت لي يقول مشي أموره والباقي يرجع مثل ما أخذت الرد يا حرام
0: رجع لي فلوسي هاي موجودة حتى بالسياقات العالمية
4: بهاي موجودة يعني موجودة ممكن هذا يقول لك أنت ديل لو تطين تطين ياهن اللي أخذته وحتى إحنا نحم ولا نحطك يعني تنسجن هو إذا بالسجن يجي والله واحد وما يبقى له يوم بالسجن
0: لا طبعا هو يعني شيء جرعة وراء هذا اللي عايش به هو بكل التفاصيل
4: ولا تنسى مدام هسه هم سدوا كل المنافذ كانت قبل اكو تسريب قلب قلب قلب تخضر خوك لا يطيح
0: لا تلحق لما
4: تشوفها قبل يوم يومين شموا الريحه كلها قلبت ماكو فد شيء هسه لا قلت والله تدري انت تراجع من اربي بالسبت والله العظيم بالليل يا دوب دا انام شو صبحت الصبح
0: الدنيا محترقه
4: والله العظيم كنت سنتين ونص نايمه سنتين الا قعدت كانت قلتي ماما ما سمعتي قلت شكو كان قلت كيت كيت هاي شو وقت مرحب الليل ماكو يعني ورا سنتين ضلت اطلع عليهم ماكو
0: فجران
4: كان هو هيك ما دام هيك صايره مباغته انه ما فعلا ما متسرع شيء وسدوا المنافذ كردستان ويانا كان قلب كل من قبل قصدي كل من يبوق ويركض
0: هو يطلع ايه يطلع للاقليم يروح يضيع من هناك يسافر
4: فلزموهم صار اتفاق يا لعدك ترجع لي اياه وسدوا كل المنافذ وانا يطير شنو الله ينزل له ملائكه بتنحات
0: مستحيل لا طبعا
4: زين
0: لو هسه تم توقيع هم يعني اتفاقيه تسليم ما بينه وبين القضاء الدولي
4: او الدولي على قولتك هم متفقين هم كلهم يجوا وين يطيرون
0: والله ما ادري
4: راح يقنقنون المكان يفدقين من على اول ثاني راح يطلع راسه ويلقف وين يولي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
4: جدي ان شاء الله يا رب أيوة فخلينا نتفائل
0: ان شاء الله نتفائل طبعا كنا متفائلين به ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: تحياتي للدكتوره الجميله شكرا جزيلا حبيبتي الدكتوره يعني بصراحه يمكن انا قلت هذا جزء من احساسك انت باتجاه المسؤوليه لان انت كشخص اليوم مواطن عراقي تبحث على ان يكون مثل هكذا حملات فعليا موجوده على واقع الحال اي شخص انا اعتقد متفاعل ويا هذه الحمله او شافها يعني واحده من اثنين اما هو الموضوع اصلا من الاول من اولها وتاريها ما يهمه والثاني الى انه هو قد يكون يعني مثلا عنده تحفظات على بعض التفاصيل لكن في نهايه كل الاشياء ما يصح الا الصحيح إن كانت مثل ما تشاءم البعض وقال إلى أنه هي فترة وخلاص كم واحد وبعدين يراضون بهم الشعب فالحقيقة كانت الضربة الأولى موجعة وإن كانت هي حقيقية وستستمر يعني أنا أعتقد إلى أنه هي ستستمر لسببين الأول الفاعل الدولي يضغط باتجاه أن تستمر مثل هكذا جوانب والثانية أعتقد هذا الرجل سيد رئيس الوزراء يعني ناويها عليهم على الأقل إذا مو ثانية ثالثة رابعة إذا مو عشرة أكو خامسة يعني خلينا نتفائل وإن شاء الله خير ويبقى العراق هو بلد جميل وإلى حبه وأتمنى هي تكون درس حتى للآخرين من شوية اهدوا على كيفكم لتشوفون الأكبر منكم طاروا والكبير هم جاء الطريق نلتقي دائما على خير تحياتي لكم جميعا باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: تمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: مدري بشر ولا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: المنجايني بعد ايش وقتك فات انا طل سمع عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي باكج متكامل يشمل الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 077-83-3-395 والتليجرام AHIS21 نوفا إكس خيارك الأمثل
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: كاس العالم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

solo. وانا مو اللي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم هيما الأبيض، رافقني الغالي عموري. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001145078012161117. تحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. بالنسبة في كأس العالم يوم أمس، الباراغواي طلعت ألمانيا، وتألق حارس الباراغواي أورنالدو واحد من أبرز الحراس ومفاجآت المونديال. أيضا المغرب تأهلها على حساب هولندا، درك لا الترجيح، وأبدع حقيقة الحارس بونو، ياسين بونو، وبالتالي غادرت هولندا وتأهلت المغرب إلى دور 16. أما اليوم النرويج فازت على الجودفوار وصعدت إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. وساعة 12 بعد منتصف الليل إن شاء الله فرنسا راح تلاقي السويد في واحدة من المباريات الحلوة والممتعة والمرتقبة. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

شفته شاهدته في السوشيال ميديا او شاهدتي في السوشيال ميديا، ايجابي او سلبي، بس اثر بيك، تاثرت. يعني مثلا خابر عمر اقول لك شفت هاي شنو، شفت فلان، شفت كذا، بدون ذكر اسماء، شنو اخر فيديو شاهدته اثر بيك، شاهدته وشاهدتي، حتى لو مقطع ريلز مثلا، فيديو شاهدته في مواقع التواصل وتأثرت. هواية مقاطع انتشرت، اي مثلا حلقة كاظم الساهر وحلوة كانت، سوى ضجة ضجة مو هيك. فشنو اخر فيديو انت شاهدته ايجابي او سلبي؟ يعني احنا كنت شاهدنا فيديوهات هسه بالايام هذه يعني والله كارثة، يضمون الفلوس بالحياطين، دبات الماي بالمسبح، صدوق كذب، بدون ذكر اسماء. تحية لحكومتنا يعني دولة رئيس الوزراء، الف تحية والله. هذا ان شاء الله القضاء على الفساد يعني كافي. انا هسه عمري ما حاكي بالسياسة، وتدرون برنامجي مو سياسي، بس هذا قضية رأي عام يعني كافي، يعني الموضوع طلع من معاونه، اي غير قابليات مع الاسف والله. وخطيه وشاب يحلم يتزوج، يحلم يقعد بشقه، يحلم حلم، ازمه السكن، الكهرباء، الدنيا، يابا انا من اشوف واحد يوزع برتقال برمضان او قرنابيط قرة سلام، والله معتي تقوم ترف. على 0964-7-7-0-0-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. شنو اكثر فيديو اثر بيك شاهدته في السوشيال ميديا او شاهدتيه في السوشيال ميديا؟ نسمع من عندكم اذا كان فيديو ايجابي واذا كان فيديو سلبي. خلينا نسمع.

0: متواصلين وياكم ومحمد كندي. الو
1: الو
0: ابو جاسم.
1: الو حبيبي استاذ مهيمن.
0: هو بلعبة كندا اختفى؟
1: لا والله مو اختفى.
0: شنو؟ لا شلونك؟
1: تمام انت شلونك؟
0: امورك
1: الحمد لله. عموري شلون عموري؟
0: يا قلبي عموري يسلم عليك ويشكرك على الصور اللي انت دزيت لي اياها.
1: عود دلل هاي كلها من ورا عمار كامل.
0: والله
1: اي والله. طبعا هو انت بخصوص موضوعك اليوم.
0: اي
1: انا اكثر فيديوهات اثرت بيها بالفتره الاخيره هذا موضوع الاي اي.
0: الاي اي
1: الاي اي يعني انا شعيت يعني موضوعي ويا الكمبيوتر وهاي السوالف والمونتاج على قد يعني مو فاتحة ولا كل شيء ما اعرف اعرف بس تعرف هسه انت اي شيء تريد تتعلمه صار كل السهل تكتب على الجوجل او على اليوتيوب تتفرج وتتعلم.
0: صح
1: استاذ مهيمن. اتعلمت سوالف وشفت شغلات هذا الاي اي تقدر تقول يعني مثل السلاح.
0: نعم
1: يعني اذا تريد تستخدم بطريقه تقدر تدمر شخص بنفس الوقت تقدر ترفع شخص. والله
0: شلون؟ بالله اشرح لنا.
1: يعني مثلا هو اللي سويته بعمار كامل.
0: زين
1: جبته وعرفته على وحده وطلعوا سوا وتعشوا سوا ورقصوا سوا.
0: مصيبة. والله مصيبة.
1: يعني أقدم نصيحة إلك والعمور وكل المستمعين هاي موضوع صور السيلفي ها انتبهوا لا تنشرون. من تاخذ صورة ويا جماعة حاول عيونك لا تركز على الكاميرا شتتها لأنه حقيقة دمار. يعني مثلا صورة عمور يعني مين جبتها من البروفايل ماله.
0: نعم
1: عمر ثائر وسيله هو تفاجئ يقول لي هذا عمي منين جبته؟ قلت له والله كتبت والاي اي ظل يبحث ويجيب.
0: اي قال لي صوره عمي اخو ابوي شلون ما اعرف
1: شلون. يقول لي يعني والرجال الله يرحمه ميت من عمره 17. قلت له لازم احد من العائله ناشر له.
0: مصيبه والله يابا مصيبه.
1: اي يعني هذا سلاح ذو حدين يعني. ولو تشوف الفيديوهات ابحث واكتب وشوف واقرا واسمع الدوخ
0: كارثة.
1: اي هذا الاي اي يعني صدمني. عرفت شلون؟
0: قلت لك
1: يعني شوف استخدمته ويا عمار ها.
0: اقول في اليوم والله نحكي عن حلقة كاملة نجيب ضيف على الاي اي يعني.
1: والله يعني اذا تجيب واحد اختصاص هو يعني شغلته. انا قلت لك انا رجال حرفي حداد بس هاي وقت الفراغ هيك قضيته. كارثة مو طبيعية. يعني شفت فيديوهات شفت شغلات يسويها وبنفس الوقت اكو شغلات برامج تقدر تفلتر تكشف انه هذا الشيء حقيقي او لا مسويه بالاي اي. هاي نقطة. النقطة الثانية حتى ذن البرامج قامن ما يلحقن.
0: صح
1: تعرف شلون؟ يعني تيجي تريد تفلتره
0: ايه اكو مشكلة انه نازت يعني سمعتها قاعدة يعني تنسى وعلى ما يثبت انه مو هو. كارثة والله.
1: اي حتى يعني واحدة من القصص اللي سمعتها يعني حجوها واحدة مصرية خطية يعني انتحرت بسبب تلفيقة بالاي اي صارت.
0: مصيبة والله لا اله الا الله.
1: اي فهاي اني يعني اول شيء فادني بحياتي كصورة عامة. يعني دعنا عن الشقة والضحك ويا عمار والولد وهاي يعني فادني بسوالف بحياتي العادية بترتيب ايميل او بترتيب شغلة وحتى بطبخة قطعة بالسيارة دا صلحها ساعدني
0: بهالدرجة.
1: نفس الوقت لهالدرجة والله شغلات بسيطة بس اعرف شلون تتعامل وياها. هاي راد لها دورة يعني فد يومين ثلاثة تتفرج وتتعلم. اوف
0: حلو
1: ايه.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، فيديو شاهدته من السوشيال ميديا وتأثرت به أو تأثرت به. هواية نشاهد يمكن مقاطع يعني نتأثر بيها في السوشيال ميديا، نشوفها ومرات نستفاد منها ومرات بالعكس ننقهر أنه ليش هذه المقاطع قاعد تنشر.

شنو هذا الفيديو اللي انت شاهدته وتأثرت في هذا المقطع بالسوشيال ميديا؟ شنو تأثيرها كان عليك؟ خلي اسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أحبابنا. هواية مقاطع احنا نشوفها يمكن بالسوشيال ميديا، اكو هواية مقاطع انتشرت يمكن خربت عوائل وتأثرت الناس بيها، اللي بعيد ميلادها يهدوا لها تاهو، اللي بعيد ميلادها يهدوا لها جي كلاس، شقق مو شقة، مزارع، بوكيه عبارة عن دفتر من الدولارات بفد 100 ورقة، وهاي الناس تحسب يقول لك ها والله باح ايش قد باع هاي هذه للبوكيه، هاي ايش قد 10 اوراق 20 50 60 ورقه ما ادري. اكو فيديوهات كارثيه ويوكو يعني طبعا هجمت بيوت والناس اتطلقت وانتهت، تاثرنا بيها. نعم نتاثر، احنا بشر. واكو بالعكس اكو زينه، هسه هاي حملات يعني القاء القبض اللي تصير من قبل دولة رئيس الوزراء، تحية إله، أنه يلزم الفاسدين. هذه أحس حتى المجتمع يعني صار أكو فد نظرة وعي، صارت أكو فد نظرة حلوة، أكو هواية أشياء أحسها إيجابية، أنه يابا ترى هذه الرسالة هي حلوة، أنه هاي مو شوفون عبالكم هاي الفلوس والكذا، ترى مو كل شيء فلوس والله. رسائل يعني شنو واحد اقول لك ايش تسوى له نظام هالقد دولارات وينكم وشوي ويروح والله ايش تسوى له قل لي. اي طبعا طبعا هو الحرامي من تشوفه هالقد يصيح قال شو اسمه يلح بال بال بال الورع مالته ويسوي نفسه ولا وما اعرف ايش ماكو ولا مو شغله مبينه يعني ماكو. صار احنا صار 23 سنه يا ليش كهرباء ما تصير، هبا نفط وين، الكذا وين، بس الحمد لله دوله الرئيس يعني ان شاء الله يا ربي انه هسه الاخبار حلوه، الاخبار حلوه. واحد اخر واحد دبات المي وقالوا همينا بالبصره قواني مال فلوس، واحد لاقين عنده مال فلوس، واحد لاقين عنده قواني مال فلوس. والله لو تشتغل بالحلال وعندك قواني والله يعني اقول اي مو ما عنده عمور حبيب ما عندهم هذا الفكر مال انه يشغل العالم ويعطف على العالم. هو جاي ما يفكر هيج، ما يفكر هيج. هذا ما طول باق. هو لا وانت باوع الطريقة، باوع شوف حتى عقليته. يعني أنت لما مسلميك منصب بالبلد غير تقوده، هذه أمانة. شنو أنت ضام الفلوس بالحائط؟ والله العظيم. والله صدق تحت البلاط يعني تذكرني بالمال فيلم عادل امام الحياه عقوه، تتذكر بركان ايه شايلني يا بشبيشي. صدق والله، ولا افلام الكابوي من اجل حفنه من الدولارات، ذاك عصابه شكبره تتقاتل على جنطه، هاي لا علوا وطوا مليارات. اكو هذا فيديو انا فيديو كلش تاثرت بيه والله العظيم عموري، فيديو تاثرت بيه يعني اثر بي بالسوشيال ميديا البارحه، انتشر واحد من اخوتنا العرب قال تعالوا خلينا نحسب ما ادري ايش هنا كم مليار وخلينا نحسب هنا ايش نقدر نبني تريليونات بالتريليون، يقول وش نحسب وش نبني، بنا مثل جزيرة النخلة، بنا مثل برج العرب، بنا مثل مدري ايش سوى، قالوا تبقى 20 مليار دولار. طبعا والله ظل يصافن انه بس تكسرها بالحاسبة
تطلع لك ارقام ما تعرفها، يعني من تضربها بالحاسبة. اليوم شفت واحد همينه فيديو هم اثر بيه، يقول هذه اذا توزعها على الناس تلوح كل واحد كل عائلة 4.5 ملايين تقريبا، اذا توزعها على 45 مليون. تخيل باع الفلوس. الا لا 4 مليون ما اعرف، 12 مليون زرار هو في كده. اي ما يعني انا لسه ما دخلتش دنيا يعني. ايه مغارة علي بابا دي صدق؟ مين صدق كذي؟ كارثة. على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. نسمع من عموري بعدها متواصلين وياكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، ويقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4115-078-02-116-117. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا جاليتنا، ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا. شنو المقطع في السوشيال ميديا اللي آخر مقطع أثر بيك أو أثر بيك، يعني بالنسبة لأخواتنا، صديقاتنا، كل من يتواصل ويانا؟ أنا دا أشوف يمكن هواية مقاطع بيها جذب حتى لبناتنا وأخواتنا، يعني أكفد مقاطع يمكن أكو ناس تبيع، أكو أشياء إيجابية يعني. والله أنا أكو مقطع أثر بي، شفت بنات والله يا أخي بعمر الورد بالبيت هي قاعدة ومسويت لها فد عارضة صغيرة وتبيع قلابيات، تبيع جناط، تبيع دشاديش، وكل ساعة رايحة مقدرة الدشداشة وجاية. والله انقهرت للأمانة، يعني انقهرت أنا على على على بناتنا وعلى صحيح ده تشتغل، هذا شغل حلال، بس أثر بي المقطع. هسه ليش أثر بي؟ أثر بي لأن هذه بتبلدي يعني. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا على 0964-77-001-4-1-1-5. خليكم ويانا.

0: تواصلني وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال طبعا مجانا، وعلى 0964-77-001-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وألف تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم، واللي يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال على 0964-77-00-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو في مقاطع السوشيال ميديا مقطع أثر بيك وتأثرت كلش، إذا كان سلبي أو إذا كان إيجابي. هوايكم مقاطع إيجابية، هوايكم مقاطع سلبية، بيها اللي تأثر بينا وبيها. عندنا اتصال. ألو ألو، يا هلا.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم، شونك؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. تحياتي سلام الأخوة الأخ عمار وجميع الأخوة الأخوات من داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: اي اكرم،
1: نتابع مباشر الحلقه بس الحديث اللي تحدث فيه في حياه السلامي محمد كندا، يعني هذا الله يشتب من هيك برامج ويش يعني قابليه يعني دمارها، يعني الداعم الشغلات هاي مع التمنيت وتركيب صور مع صور تركيبات، هاي الله يشتب منها استاذ عزيز. مو هي نهايه يعني تقدر يعني حسب ما فهمت حسب ما فهمت يعني ما حديث محمد كندا يعني يمكن حتى البريد ما نسوي شيء يقدر يمكن إذا طول في التغمة يقدروا له ما يقدرون حسب ما لأنه مطلع أكثر مني.
0: نعم
1: يعني مو زين مو خوش رأي. شوفوا إيش قد يلحون علي يقولوا لي أنت ما تسخير شو خدك موبايله بالكاميرا، أقول لا والله خاف يعني في واحد الحمد لله شو عائلتي مضبوطة مطمئن منها، بس تعال تروح مناسبة ولا شنو واحد يقول لك كان بالله أنطيني يا مرخصة خلي أشوفه، يعني هاي النقطة خاف منها. سأل عليه يقول أنت ما تسجل الموبايل بالكاميرا وكذا، قلت له لا عمي خلوني ألقى حالي خلوني ألقى الموبايل عادي أحسن لي أحسن ما واحد ينشر منشور بش أحسن ما يفتح صفحة يقول ساعة ساعة ساعة وشين.
0: نعم
1: فدائما احكي الصراحه يعني هاي ما يعني المفروض هاي الشغلات تتابع، ولكن لانها ما شاء الله الذكاء الاصطناعي تطبيقات وغيره حسيت الله اكبر يعني يستخدموها استخدام الاستفاده الاستفاده يعني بالنسبه لي عندي صور يوتيوب عندي اللهجنه خلاص شو مره اكتب اشتغلت مو لقرف مع شمبير طريقه تشغيله تختلف شويه كتبت يعني وضح لنا طلع واحد يشرح لنا عن طريقة تشخيله وترتيباته، يعني ما كل حتى المصلحين شوي قالوا لي هذا يعني موديل جيد عشان بس راح يشتغل الريمون والحبل وشل.
0: نعم.
1: يعني فوضح لنا هاي الشفاعة شوف بينما هاي على الحالات الله يشوف وأهم شيء شوي يعني بعنوا الأطفال عنها هاي. هالشغلات موبايلها بالكاميرا أو تركيبات يعني حدق وعشر اليوم إلى حد يستخدمون الذكاء الاصطناعي شنو صديق يعني مرحلة ابتدائية يروح لها الذكاء الاصطناعي ولا شيء يصير بعد ممنوع من عن باطن أي طرف اللي يقرب موبايل ليش يعني لا جن ولا شيء يقول اللي ألقى موبايل بيده كسر لبعيش من كلهم يعني خافي يصور ويشم يصور وتعرفهم.
0: طيب
1: وما شاء الله أطفال هالوقت يعني حدث بلا حرج ولكن العشب على أهلهم.
0: نعم
1: عشب على أهلهم
0: مع الأسف. أنا أشكرك
1: للإفادة سالي العزيز
0: يا
1: لازم تعرف أنت لأن نعم. تعرفهم بداية أسلم الجماعة وشكرا ماكو طلع الأمور، ولكن هاي الفيديوهات ذكرتها أنت موجودة هي هاي مالها الرقم
0: ما صدق. طيب
1: لا مخافة الله لا شيء شنو هاي الفقير شنو ذنب هاي بالحياطين وبالدفاش وبالوين وبالسبب
0: طيب
1: حاول تتابع عمي حاول الشاشه وش ما ليك بعدك يحيوك وشاطر على الفاسدين وعندي ملفات يا بدخل وتسلم بنيمة.
0: طيب أنا أشكرك يا أكرم شكرا.
1: الله يسلمك الله يسلمك. شو ابن عمي شو شو
0: الله يسلمك يا
1: الله يسكر عموري يضحك عموري والله شو شوف عموري
0: يا هلا بيك أكرم
1: مع السلامة
0: مع السلامة
1: على خير
0: يا هلا. هذه انتقالة إذن على الساعة الثانية مع صديقنا أكرم يا أهلا.

0: وحش الدنيا متى ناوي على الجية يا وحشني يا وحشني متى بتشوفك عيوني
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. طبعا الآن بدت مباراة فرنسا مع السويد ضمن الدور 32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم. شنو توقعاتكم لهذه المباراة، هذه الملحمة حقيقة الكروية والأوروبية الممتعة اللي راح تكون ما بين السويد والمنتخب الفرنسي؟ هو صراع على الدور 32. هذا الدور ما بي انه يخلص، هو تسقيط فردي، فتكون مباريات حقيقية. هنا طبعا المحللين او حتى المدرب هنا يقول لك بدأ كأس العالم، يعني هسه يقول لك بدأ كأس العالم. هسه اللي شايف اللي يقول لك البيزود يطلع نقش، بمعنى انه ما كنت انتظرك والله مباراة، هي هاي تفوز تصعد، تعادل ما يفيدك، خسارة باي باي، أشواط إضافية وجزاءات ما عندك غيرها. فهنا راح يكون قوة حقيقة اليوم كلها، يعني تلعب بثقلها. يعني اليوم فرنسا قاعد تلعب بثقل كامل من مبابي، من أوليسي، من كامل نجومه، أيضا السويد بكامل نجومه. أرجع بالنسبة إلى حتى إلى كأس العالم، شنو أحلى فيديو شفته يخص كأس العالم؟ كان إيجابي أو سلبي، أو أنت تأثرت بيه، مو شرط أنه حلو. أنا تأثرت بالفيديو مال لومومبا، اللي هو باتريس لومومبا، اللي المشجع اللي قلد الرئيس الكونغولي لومومبا، هذا اللي يحضر بين الجمهور يوقف 90 دقيقة ورافع إيده مثل التمثال يسوي نفسه. هذا أنا كلش تأثرت بيه حقيقة. انتشر له فيديو وهو ما خلوه يدخل الى المباراة الاخيرة مال الكونغو، لكن الكونغو عندها لعبة راح تكون مع الولايات المتحدة، فراح تكون من اهم المباريات. عجبه يخلوه يدخل؟ لا ما اعرف. فهذا من الفيديوهات اللي اثرت بي وحلوة. وايضا ما عمور يقول لي لعبتنا ويا فرنسا، لعبتنا ويا السنغال، عمور يقول انا مأثرة بيه من ضمن المقاطع اللي صدق اكلنا اربع اهداف غير مؤذية. والله سلوا 1-0. تحية لكل الاصدقاء، لكل المحبين. اكو فيديو انتشر الى المشعوذ نانا، اللي هو طبعا اللي قال انه هو راح يوقف هاري كين، وخلى هاري كين قدام منتخب غانا ساكت، وجدت اكثر من فرصه وضاع، سوى له الله اعلم المشعوذ المعروف نانا. بعدين طلع ايش قال؟ قال انه هو يعني من باب شو احنا نقول، من باب الاخلاق ومن باب الرجوله، انه هو بعد ما انتهت المباراه ما أدري شو مسوي، خلطة ما شعوذة، ورجع هاري كين إنه يرجع إلى التهديف. فعلا وراها قول هاري كين بغير مباراة. يعني كذب المنجمون والمشعوذون أكيد طبعا، بس إحنا باب الطرفة. فتحية لكل أصدقاء، لكل المحبين. الآن هذه المباراة تجري في ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا انتبهتوا شغلة، الملاعب كلش عملاقة، يعني أقل ملعب يحتوي على 74,000 متفرج، لأن هذه الملاعب بالأصل هي ملاعب للبيسبول والركبي، والركبي بالأصح حتى، فاللي هي كرة القدم الأمريكية. متواصلين وياكم، شنو أحلى فيديو شفته في السوشيال ميديا وتأثرت به، أو شنو الفيديو اللي تأثرت به في السوشيال ميديا؟ خلينا متواصلين أنا وياكم عموري، ومن بعدها راجعين.

متواصلين وياكم، تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون متواصلين ويانا. وألف تحية وإلى كل من يتواصل ويانا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية. شنو أحلى فيديو شفته وحبيته في حياتك في السوشيال ميديا؟ هذا في حياتك، هذا بعدين، هذا يمكن ناخذه كلقطة في حياتك ممكن أثرت، لكن الفيديو اللي أثر في حياتك أنت وأيضا في السوشيال ميديا بالأصح. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون على 0974-7700-11-150-0-8002-116-117. تحية للأصدقاء وإلى الأحباب وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. عدنا اتصال أو انقطع الاتصال، خليكم ويانا ومتواصلين. الفيديو اللي أثر بالسوشال ميديا خلال هذه الأيام، وخليكم.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: اخ مهيمن، شلونك؟ شلون صحتك؟
0: يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك. وياك اخوك عقيل من خارج القطر، من امريكا.
0: عقيل من امريكا، شلونك عقيل؟
1: الله يحفظك ويسلمك اخ مهيمن.
0: هلا بيك عقيل، يا هلا.
1: انا عدة اتصالات متصل بيك بس من فترة طويلة.
0: يعني اتشرف بيك عقيل، اتذكرك حبيبي.
1: انت الشرف، ربي يحفظك ويسلمك.
0: الله يسلمك، يا هلا بعقيل.
1: موضوعك، مواضيعكم انت والاخت بان الموسوي ربي يحفظها ويسلمها، كل
0: اي
1: مواضيع حلوه.
0: اتشرف.
1: تفرغ صدور المستمعين، تفرغها يعني الكلام اللي تصدرهم دائما يفضفضوا وياكم وتسمعوهم وفلفل عليكم.
0: حبيبي انت، اتشرف فيك والله بهذا الكلام الحلو.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. على موضوعك اللي شنو الفيديو، الفيديو اللي مأثر بالعالم.
0: اي شنو مقطع شفته في السوشيال ميديا اثر بيك؟
1: المقطع اللي شفته المساكين بالمستشفى مال ابن الرشد.
0: اي
1: اي، خطيه من المتبرعين يوزعوا لهم الزايد الخير اللي هو قد وجبه غدا او عشاء.
0: اي
1: ودي ياخذوها المساكين ويروحون. هاي كلش قهرتني، واتمنى من رئيس الوزراء،
0: نعم،
1: ذول المحكومون يخليهم ويا ذول الناس، ومن يجي الاكل يخلوهم بس يباعون عليهم. شلون موتوا الشعب من الجوع؟ هم يموتون من الجوع.
0: طيب، نعم،
1: بس هذا اللي كلام اللي اقوله. وانا اشكرك ورحمه الله على والديك.
0: زين، انا شوي خليني اسالك، انت سل كاس العالم يمكم؟
1: المشكله اني سايق توينج، يعني سايق تريلا توينج، يعني مثل الكرين يشيل سيارات.
0: نعم.
1: فطول الوقت اني خارج اسمع من الراديو، كل ساعه خابر البيت ها من قولاي مني يهبطونا، من يقولون يعني خسروا ويا السنغال وخسرنا ويا
0: لا يعني يعني يعني بالفرق البقيه مو بس منتخبنا.
1: المشكله انا مو رياضي، يعني ما بس اهم شيء العراق عندي وبس.
0: نعم.
1: ما اسمع، ما اتفرج على الطوبه دائما.
0: طيب، انا كلش فرحان باتصالك عقيل حبيبي.
1: ربي يحفظك ويسلمك. أنا أشكرك وخلف الله عليكم.
0: هلا بيك.

تواصلوا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770114115. شنو الفيديو اللي شفته في السوشيال ميديا وأثر بيك؟ إذا كان إيجابي الفيديو أم سلبي، لكن تأثرت. أكو هواي فيديوهات إيجابية حلوة، وأكو هواي فيديوهات سلبية حقيقة. أنا من أشوف شباب أنه قاعد بالبيت ومخال عارضة مال ملابس ودي يعرض دريسات مال لعيب مال بيغهام مال مارادونا، هذه صحولة الكلاسيك، وخطية يبيع الحجز الواتساب وبأسعار يعني والله كلش بسيطة. أنا أتأثر من أشوف هيك إنسان وأحترمه وأكون إلى كل الاحترام، أقول عليه شقد لعد، شقد بطل، وشقد مقاتل، وشقد شريف. ف يعني حقيقة، فتحية ل يعني لكل شاب، لكل شاب إنه ده يفكر إنه يشتغل بالحلال ويأكل خبزة الحلال. والله عافية، والله أحييهم وأبطال للأمانة. فهمنا الفيديوهات اللي مأثرة بيه، هو فيديو إذا كان لايف وإذا كان فهو اسمه فيديو. فالافتحية لكل شاب حقيقة طموح وشريف وما فكر يمد إيده ولا فكر أبدا. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: تستمد كل الرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد. انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: معكم الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

عايش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.